دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

اترك الكلمات تبدا الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد.
3: بوظبي اف ام.
4: التربية قيم نعيشها واخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دايماً كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم ومعلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي الموضوع في هدية. يا حلاوته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى

0: أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من خمسة عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: بنت زايد.
2: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة العتيبة.
5: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27، خليجي 27 على ابو ظبي.
2: عام دراسي جديد
3: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: تكلم ولعت تظلم من خطانا نتعلم واعتذر كاني أذنب
1: أسمعك ما تغير
0: نور عيني تكلم ولعت تظلم

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم. تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد. لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: الطموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم

0: المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
5: أبوظبي FM.
6: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
7: هذا البرنامج برعاية
8: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت المستحيل مجرد كلمة عابرة. دولة احتضنت الثقافات وبنت جسور المحبة والتسامح بين الشعوب. دولة كتبت قصص نجاح بدأت بالإرادة واستمرت بالعزيمة لتواصل مسيرة البناء والعطاء.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور. مستمعينا، طاقم عمل برنامج استوديو واحد لليوم: علي سبت، شمس زعابي، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل ملاحظاتكم، مواضيعكم، مقترحاتكم بالاتصال على 6-0-0-5-5-1-2-2-2 والرسائل النصية كذلك على 3-5-4-4 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أعيد الرقم على 6-0-0-5-5-1-2-2-2، المسج على 3-5-4-4 والإيميل على studio1@admn.ae. رسائل النصية والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم مستمعينا، الموضوع بإيجاز ورقم الهاتف وكذلك الاسم حتى يتواصل معكم إن شاء الله ويتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت لاحق، وكذلك رقم الهاتف محصور في وقت البرنامج اللي هو من 10 إلى 11:30 صباحا. طيب، احنا معاكم بإذن الله مستمعينا، ونبدأ وياكم بإذن الله فيما يخص اللهم صل على سيدنا محمد البريد الإلكتروني، نشوف ما ورد فيه. طيب، هنا عندنا من عبد الله، أم عبد الله، اللي هو طلب مقابلة مع إن شاء الله يا طويلين الأعمار. طيب، عندنا رد كذلك من جزاهم الله خير، وين راح سبحان الله، طيب اختفى سبحان الله. طيب هذا هني، في اخت كانت مرسلة ان ولدي رسب وبعدين انتقل إلى مدرسة أخرى وطلع أنه ناجح، بعدين بعد أسبوع لما انتقل إلى المدرسة الثانية، أنا أقول لكم يا باختصار حسب ما أذكر، تواصلوا المدرسة الأولى مع المدرسة الثانية بأن لا، هذا الطالب هو راسب والمفترض أنه ترجعونه سنة. الرد كان من الجهة اللي هي مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني جزاهم الله خير، بأن تم التواصل مع ولي أمر الطالب وتم التأكيد على أنها قد استلمت شهادة الطالب قبل انتقاله إلى المدرسة الجديدة، والتي توضح أن الطالب لم يجتز الصف العاشر في مدارس التكنولوجيا، وعليه فإن تسجيل الطالب في 11 تم من قبل المدرسة الجديدة بعد انتقاله إليها، لذا يرجى من ولي الأمر التكرم بمناقشة الموضوع مع إدارة المدرسة الجديدة والتنسيق معها بشأن المقترح الذي ترغب في رفعه أو مناقشته مع وزارة التربية والتعليم. طيب، أما بالنسبة إن شاء الله للرسائل النصية، طيب بالنسبة للرسائل النصية مستمعينا بدءا من يوم الخميس طبعا، طيب هذيل هالمسجات اللي حين شوية بقراهم كم مسج مأخوذين الحمد لله، ولكن أنا ما قريتهم على الهواء أقصد. نشوف المسج الأول: إعادة النظر في المساعدات الشهرية لأطفالي 2 من أصحاب الهمم. طيب، تم التواصل معهم. باشرت العمل لدى في تخصص الرعاية الصحية، ومنذ أول يوم واجهت وقمت بإرسال إيميل والتواصل معهم، ولكن لم يتم حل الموضوع. استمريت في العمل معهم لمدة 2.5 تقريبا، تم إبلاغي بشكل مفاجئ بأن هذا آخر يوم لي، وطلب مني التوقيع على ورقة إنهاء العمل. بعد ذلك طلبت منهم تحويل راتبي ومستحقاتي النهائية إلى حسابي، لأن لدي التزامات أوكي في بنك آخر، وقدمت لهم الأيبان الخاص بحسابي، إلا أنهم رفضوا تحويل المبلغ إلى الحساب الآخر.
طيب الحين موضوعه وهو أن أبا المستحقات ترسل إلى البنك الآخر إن شاء الله. حنان إن شاء الله يا حنان تواصلوا معكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، أكرر شكري وتقديري لكم على جهودكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم يا رب. وأكرر شكري لأختي، طيب أخوكم عبد اللطيف، الله يجزاك الخير يطول بعمرك، الله يحفظك. هذا واجبنا طال عمرك، وهذا دورنا اليوم في استوديو واحد، نحن كفريق عمل برنامج استوديو واحد هذه مهمتنا اليوم، وإن شاء الله على المقدور بإذن الله دائما. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص تحويل بنتي من كيجي 2 إلى كيجي 1، تم إبلاغي بأنه سيتم التواصل معي من قبل دائرة التعليم والمعرفة خلال 3 أيام، لأنني استلمت رسالة تفيد بأن التاريخ المتوقع لحل الطلب هو 11/11. طيب نتواصل معكم يا أم علي إن شاء الله. يا أم علي، أم علي ملزمة أن تنقل بنتها من كيجي 2 إلى كيجي 1 إن شاء الله. يا أم علي إن شاء الله بنتواصل معكم إن شاء الله. أنا من أبناء أوكي ونعم، أبحث عن وظيفة في العين إن شاء الله، وتم الرد عليكم بأن تم التواصل بكم ولا يوجد رد. طيب خلوا التليفون دائما حواليكم الله يحفظكم، إذا أرسلتوا مسج خلوا التليفون حولكم لأن نحن بنتواصل معكم، وخلوا التليفون من بعدها حولكم لأن الجهة راح تتواصل معكم. طيب عليكم السلام، سبق أن قدمت بخصوص مخالفات مواقف وتقدمت بتظلم، تم رفع التظلم علما أنني غير مخالف. طيب وصلتني رسالة بإلزام دفع المخالفة. طيب احنا يطول لي بعمرك لأنه يقول ان انتوا قلتوا. طيب احنا ما نقول، احنا ما نقرر نيابة عن الجهة الله يحفظك، احنا ما نعرف شو المخالفة ولا نعرف يعني عندك ولا عندهم، ولكن نحن نقول انت رفعت تظلم وتقول انا مش مخالف، احنا اليوم نتواصل مع الجهة، يا جماعة الخير شوفوا فلان تواصل معانا ويقول انه رافع تظلم وكذا كذا الموضوع، وانه مش مخالف وان المخالفة غير صحيحة، لكن الجهة ادرى بنفسها وادرى بصحة المخالفة من غيرها، هم يعرفون، احنا ما نعرف طولي بعمرك، احنا هني برنامج، فنحن ما نشيل المخالفات الله يحفظك، نحن نتواصل وياهم. شوفوا الريال، شوفوا طويل العمر اللي تواصل معانا لأنه يقول أنه مش مخالف، أو المخالفة اللي خالفتها غير صحيحة، وقد يكون عشان شي وجد التظلم. ليش وجد التظلم؟ لأنه ممكن، لأن هذا سيستم أو نظام أو تكنولوجيا، ممكن أنه مثلا يعلق، ممكن أنه مثلا يشفر مثل ما نحن نقول، ممكن مثلا يعني أخطأ في لوحة المركز، ممكن عشان شي في تظلم، لكن هم أدرى دامهم راجعوا من قبلك من خلال ترفعك للتظلم، وبعدين نحن تواصلنا معهم هم يشوفون أن فعلا المخالفة صحيحة، ما نقدر نقول لهم شيء، صح ولا لا طال عمري؟ جهة بعد لهم اختصاصهم ولهم إجراءاتهم. طيب أنا مواطنة عندي التزامات مالية أكثر من راتبي. إن شاء الله بنتواصل وياكم إن شاء الله، حطوا رقم تليفونكم إخواني، حطوا رقم تليفونكم. عليكم السلام، أرجو الاتصال إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عليكم السلام، بنتواصل وياك طال عمرك. طيب أنا بنت اشتغلت براتب كذا، والوالدة منفصلة عن الوالد من سنوات طويلة، والوالدة الحين مريضة تحتاج للعلاج إن شاء الله، بنتواصل وياكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور طال عمرك يا راشد. عندي ملاحظة على وزارة الموارد البشرية والتوطين، يرجى التواصل إن شاء الله، نتواصل وياك طال عمرك نتواصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله بنتواصل وياكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم التواصل إن شاء الله. عادل بنتواصل وياك طال عمرك
نشوف بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي قرض سيارة، طيب إن شاء الله. عندي 3 من العيال ما قدرت أسدد المبلغ للمدرسة، وأباهم يكملون آخر سنة لهم. إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك. بنتواصل وياكم كلكم بإذن الله، سواء من أرسل الرسالة النصية أو من تواصل معانا عبر البريد الإلكتروني أو من تواصل معانا هاتفيا، وبإذن الله على المقدور بإذن الله. يا أخواني الله يحفظكم، أنا ولا فريق العمل إذا قلنا إن شاء الله أو بالمقدور أو فالكم طيب أو إن شاء الله الأمور طيبة، هو من باب التفاؤل، من باب التهوين، من باب التخفيف، مش من باب إنه حرفيا أو فعليا احنا سكرنا عنكم التليفون 100%. كل موضوع راح يحل. ليش؟ لأن نحن اليوم وصلنا الموضوع من طرف واحد، في طرف آخر اللي هي الجهة المعنية، نتواصل معاهم يشوفون الموضوع، وأحيانا بعض الجهات يوصلون لنا الموضوع كذلك، بأن ممكن مثلا الطلب شيء أو الموضوع شيء، ولكن لما نوصل مع الجهة يكون مختلف الموضوع، أو في إجراءات فعليا مثلا ما استكملت، أو مثلا مخالف مثلا للأنظمة والقوانين أو أو أو أو غيرها من الأمور. فاليوم نحن نشوف الطرفين، إذا الطرف الثاني أدخلنا في الموضوع وخلانا كجهة مشاركة معهم. اليوم طول لي بعماركم، نحن نقول فالكم طيب وأموركم طيبة إن شاء الله، لأن نحن إن شاء الله على المقدور أن نحن حلقة وصل بيننا وبينكم، بينكم وبين الجهات. ولكن يعني أتمنى منكم يطول لي بعماركم، منكم ما تأخذون الموضوع لما نقول فالكم طيب على الهوى ولا بالتليفون مع الخوات مثلا يقولونكم الأمور طيبة وإن شاء الله خير، إذا يعني أن الأمر نحل 100%. لا، الأمر يعود للجهة في نهاية المطاف، وطالما أن مثلا مخالف للأنظمة أو مثلا مش مسجل أو أو أو غيرها مثلا على حسب الجهة، هني إجراءات عاد خاصة فيهم. بس أتمنى يعني موازنة الأمر. نطلع إن شاء الله مستمعينا للفاصل إن شاء الله، من بعدها مكملين.

0: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة. دائرة القضاء أبوظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمة.

0: وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد على 6005512222 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بإذن الله دقائق مستمعينا ومعنا لقاءنا مع الدكتورة أماني فهيم الطبيب اختصاصي بمدينة الشيخ خليفة الطبية صحة. بنتكلم إن شاء الله عن فحوصات القلب الدورية والتوعية بصحة القلب والوقاية تبدأ بالكشف المبكر. بنتكلم إن شاء الله في محاورنا العديدة بالمقصود بفحوصات القلب الدورية ولماذا تعد مهمة، الأشخاص الأكثر حاجة، أبرز عوامل الخطورة، شو هي الفحوصات الأساسية وكيف يساهم الكشف المبكر كذلك في الوقاية، وأهم النصائح لنا وللجمهور. طيب إلى حينها إن شاء الله ناخذ خبر ذياب بن محمد بن زايد يفتتح المقر الرئيس الجديد لمؤسسة إرث زايد الإنساني في أبوظبي. افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني المقر الرئيس للمؤسسة في أبوظبي. وخلال الافتتاح اطلع سموه وأعضاء مجلس الأمناء على مرافق المقر الجديد ومساحات العمل فيه لجانب الأنظمة والأدوات التي تدعم عمل المؤسسة ضمن جولة تعريفية استعرضت مكونات المقر ومساحات العمل المشترك. قال معالي الدكتور مغير خميس الخيالي الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني يمثل هذا الافتتاح محطة مهمة في مسيرة مؤسسة إرث زايد الإنساني وخطوة في ترسيخ الأسس المؤسسية للمرحلة المقبلة، ومن هذا المقر سنواصل العمل مع جهات المجموعة وشركائنا لتعزيز التعاون وتكامل الخبرات والموارد ودعم الجهود التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات حول العالم. طيب كذلك مستمعينا عندنا خبر أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2026 ينطلق 30 سبتمبر. أعلنت هيئة البيئة أبوظبي عن انعقاد الدورة العاشرة من منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة في محطة بارزة تتوج مسيرة المنتدى الممتدة على مدار عقد من العمل والحوار حول أبرز قضايا الاستدامة. يعقد المنتدى الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة للهيئة يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026 في منتجع جميرة جزيرة السعديات في أبوظبي برعاية رئيسة من شركة دولفين للطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة. وتنعقد الدورة العاشرة تحت شعار إعادة تعريف الازدهار، كيف يسهم الاقتصاد الإيجابي تجاه الطبيعة وتقييم رأس المال الطبيعي والاجتماعي في تشكيل التنمية المستدامة، ما يعكس الإدراك المتنامي بأن الازدهار المستدام يتطلب الحفاظ على النظم الطبيعية والاجتماعية وتعزيز قدرتها على الاستمرار. يؤكد المنتدى أهمية دمج الاستراتيجيات الإيجابية تجاه الطبيعة في العمليات التشغيلية وصنع القرار، ما يعزز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتبارها عناصر متكاملة للتنمية المستدامة. ويسعى المنتدى إلى ربط الأطر العالمية للاستدامة بمنظومة السياسات اللي تقودها هيئة البيئة أبوظبي وتحويلها إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق محلياً، ما يدعم بناء اقتصاد مرن وشامل ومتجدد في الإمارة. قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: لم يعد دمج رأس المال الطبيعي والاجتماعي في عملية صنع القرار الاقتصادي خياراً، بل أصبح ضرورة وفرصة في آن واحد. تمتلك أبوظبي المقومات اللي تأهلها لقيادة هذا التوجه، وتدعو دورة هذا العام القادة وصناع القرار في المنطقة إلى تحويل هذه المسؤولية المشتركة إلى نموذج جديد للازدهار يرتكز على صحة النظم البيئية وقوة المجتمعات. طيب لقانا جاهز؟ طيب هاتفيا مستمعينا معنا الدكتورة أماني فهيم سالم طبيب اختصاصي بمدينة الشيخ خليفة الطبية صحة. حياكم الله، أهلا وسهلا دكتورة.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور والسرور، حياكم الله في برنامج استوديو واحد. يطول لي بعمرك، اليوم حديثنا بإذن الله عن فحوصات القلب الدورية والتوعية بصحة القلب، الوقاية تبدأ بالكشف المبكر. لو نتكلم بداية شو المقصود بفحوصات القلب الدورية وليش مهمة للحفاظ على صحة القلب؟
1: صحيح، لا الفحوصات الدورية هي مهمة، المخصوص فيها في عمل التحليل أو الفحص الاستكشافي عشان يشوف الأمراض اللي ممكن أظن يكون مريض أو الشخص عنده إياها من غير ما يكون يشعر بها. لا مو معظم الخطورة اللي تشكل خطورة بأمراض القلب، السكر، الضغط، الكوليسترول، السمنة بتكون أوريدي موجودة المريض لا يشعر بها. فلهذا السبب وظيفتنا لنشر الزوايا المجتمعية بضرورة الفحص الوقائي والسكرينينج قبل ما تظهر الأمراض. لو وظيفتنا في قسم القلبية مستشفى الشيخ خليفة من عملنا بروجرام تابع للسكرينينج أو للفحصات الاستكشافية تشمل طبعاً أول عندي الزيارة الطبية، نأخذ يكتب التاريخ كامل للمريض، تاريخ الأسري مهم جداً جداً في هذه العوامل، تاريخ التدخين، العوامل الخطرة إذا كان المريض بيعرف عنها. هذه نعمل الفحوصات الأساسية طبعاً مشمولة بفحص السكر التراكمي، الكوليسترول، فحص الكوليسترول، الكوليسترول الضار. في كمان فحص الآخر اللي نعمله هو فحص الكوليسترول اللي فيه عامل جيني عفواً بيكون فاميلي هيستوري أو تاريخ أسري للكوليسترول بالأسرة. تخطيط القلب طبعاً أساسي، وبناء عليه كل الأمور هل يحتاج المريض فاردر كلينيك، فاردر فحوصات استكشافية بناء على الفحوصات المبدئية اللي سويناها في المستشفى بالعيادة.
0: نعم، لو نتكلم عن من هم الأشخاص الأكثر حاجة لإجراء فحوصات القلب ومتى ينصح بالبدء بها؟
1: صحيح. لا بالنسبة للنصف يعني المجتمعية ضرورية جدا، وهدفنا أنه نعمل الفحص الوقائي قبل ما تظهر الأعراض.
0: نعم.
1: الأشخاص اللي عندهم عامل وراثي بأمراض القلب ننصح به مبكرا فحص عمل الفحوصات الوقائية الاستكشافية للقلب، والعلاء الكوليسترول الوراثي أيضاً من الأسباب الأساسية جداً كمان. فلهذا السبب أي مريض عنده عوامل وراثية أو عوامل الخطورة اللي تزيد الخطورة لأمراض القلب، السكر، الضغط، الكوليسترول، التدخين، السمنة، كلها عوامل كلها ننصح المجتمع الأفراد للحضور لعمل الفحص الوقائي. إذا المرض ما عنده أي تاريخ أسري ولا أي تاريخ أقصد أم مخاطر لأمراض القلب، ما زال ننصح بالفحص الدوري بيبدأ من أي عمر، ما في عمر معين. بالذات إحنا المجتمع تبعنا أكثر عرضة لحدوث مشاكل شرايين القلب بسبب الكوليسترول الوراثي، السكر الوراثي أزهر، والعامل الجيني عوامل أساسية جدا. السمنة تعتبر كمان خطر من الأعراض مشكلة شرايين القلب. لهذا السبب earliest أو مبكرا أفضل من later. فأي مريض من غير ما حتى أي أعراض يعني لازم يكون عنده على الأقل فحص دوري من ناحية القلب يعمل الفحوصات الأساسية وبناء عليه يكون next step أو الخطوة الثانية اللي تحتاج يعملها.
0: نعم، شو هي أبرز عوامل الخطورة اللي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب دكتورة؟
1: العوامل الخطورة هي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، مرض السكري، زيادة الوزن، التدخين بكل أنواعه مشمولة الفيب، الشيشة، المدوخ، كل تعتبر عوامل خطورة. قلة الحركة والخمول، السمنة، الضغط النفسي، قلة الدم، كل تعتبر عوامل أساسية لازم
0: يزيد
1: نسبة الخطورة لأمراض القلب والجلطات.
0: نعم، شو هي الفحوصات الأساسية اللي تساعد على تقييم صحة القلب والكشف المبكر عن المشاكل القلبية؟
1: عفواً
0: الفحوصات الأساسية اللي تساعد على تقييم صحة القلب.
1: مضبوط. الفحوصات الأساسية أول شيء قبل الفحوصات بنشوف كيف المريض، نفس التاريخ الأسري، التاريخ الأسري، أي مشاكل أي عوارض خطورة موجودة عند المريض، السكر أو ضغط أو الكوليسترول. وبعدها نبدأ بالفحوصات الدم المشمولة بالسكر التراكمي، فحص الكوليسترول. في عوامل في فحوصات نعملها تساعدنا على تشخيص خطورة يعني المشاكل اللي أكثر عرضة ضد والتحقيق الدم، هذه أساسيات. التأييد وتبطير القلب التلفزيوني كمان يعتبر مهم جدا، نعمله كمان في جزء وقائي في العيادة التلفزيونية.
0: طيب، وكيف يساهم هذا الكشف دكتورة في الوقاية من المضاعفات الخطيرة مثل الجلطات القلبية وفشل القلب؟
1: طبعا امراض القلب احنا هدفنا زي ما حكيت بس انه ما ننتظر الاعراض لتظهر، ما بدنا المريض يجي مع وذ تشستين، ذس از اور هذا هدفنا، ما يجي المريض تشستين او ضيقه بالنفس او خفقان بالقلب، الهدف انه نستكشف ونعالج قبل ظهور الاعراض. فطبعا الفحص السريع الهيستوري التاريخ الاسري والتاريخ المريض كمان الفحوصات الاساسيه الاستكشافيه للكوليسترول والضغط والسكر التراكم كلها تساعدنا إن نعالج الخواص الأخطر المخاطر نعالجها ونعالجها بالأدوية ونجعلها أساس السيطرة بحيث تمنع حدوث مشاكل في شرايين القلب. نبضة القلب طبعا أساسي، تصوير القلب التلفزيوني وبناء على النتائج الأساسية بتكون الخطوة الثانية بناء عليها، يعني هل نعمل فحص ضغط أو هل نعمل سيرة مقطعية لشرايين القلب، يعتمد فعلا على وضع المريض وكل مريض على مريض قلب من نوعه حسب التاريخ والمشاكل الأساسية اللي عنده إياها.
0: نعم، ختاما دكتورة أماني، شو هي النصائح اللي توجهونها للجمهور للحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب؟
1: بالنسبة للنصائح العامة طبعا المهم جدا جدا الرياضة، الرياضة بانتظام بس على الأقل بسيطة جدا، مجرد 30 دقيقة مشي أو حركة 5 أيام في الأسبوع، الاهتمام بالغذاء المتوازن، تقليل الملح، الاهتمام بالابتعاد عن أكل المطاعم أو الفنادق اللي إحنا نحكي بها العامية، إشمال الخضروات والفواكه، متابعة الوزن مهم جدا، الابتعاد عن الضغط أو الاسترس مهم جدا، أخذ كفاية النوم مهم جدا كمان الأسباب اللي تؤثر تزيد نسبة المشاكل شرايين القلب، الدخان ننصح الجميع هي أنفس المجتمع كل مكان في التدخين أو توقيف الدخان تمام مشمولة بالفيب الشيشة وكل أنواع الدخان، لأن أريد العنصر المرضي بالنيكوتين هو لأساس يؤثر على شرايين القلب. طيب الأساسيات، وبعدين طبعا أكيد ننصح الجميع عمل الفحوصات الاستكشافية، لا ننتظر حدوث الأعراض، نستكشف نعالج إلى الوقاية خير من العلاج.
0: الدكتورة أماني فهيم سالم، طبيب اختصاصي بمدينة الشيخ خليفة الطبية، صحة، شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: الله يحفظكم.
0: شكرا الله يحفظكم يا رب.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

طيب على 600-551-222 الرسائل النصية على 3544 البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس الرقم اتصلوا على نفس الرقم إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. طيب عندي 6 أبناء تبارك الله، الحضانة عندي وقدمت على علاوة التضخم للمواد الغذائية، قالوا لي من سنة تقريبا كل الأوراق أوكي بس لين الحين ما نزلوا لي للأبناء. وبعد عندي موضوع الدعم الاجتماعي، ليش ما يساعدون المرأة المطلقة اللي عندها حضانة أبنائها مثل ما يساعدون الرجال رب الأسرة؟ طيب تقول المرأة المطلقة أكثر فئة محتاجة للمساعدة كون أبنائها تحت حضانتها. للعلم عندي 6 ربي حفظهم ويستلمون نفقة والدهم. طيب

الأسبوع اللي فات، ما أذكر والله يوم، قلنا لك إن شاء الله بنشوف، وقلت لك عطني كم يوم، صح ولا لا؟ يطول لي بعمرك، مو حاط اسمه وأنا ناسي اسمه المشكلة. طيب بس إن شاء الله بيتواصلوا معك إن شاء الله إن شاء الله. دائما أنا ليش أنبه لما أخذ المكالمة؟ أنبه إنه أعطونا وقت، 5 أيام عمل، 3 أيام عمل، 4 أيام عمل، خلونا نشوف الجهة، خلوا الجهة تشوف الموضوع، خلوا الجهة ترد علينا أو يكون عندها الوقت أن ترد عليكم أفضل يعني. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا عندي مع ضمان للعاملة المنزلية، تم تجديد الضمان لها وتنزل في تم غرامات وتم جميع الإجراءات والتواصل، ولكن من دون حل إن شاء الله بيتم التواصل معكم بإذن الله. طيب، إطلاق برنامج رحلة العطاء المستمرة لكبار المواطنين. تنظم مؤسسة التنمية الأسرية أنشطة وفعاليات برنامج رحلة العطاء المستمرة ضمن منتدى سعادتي بأندية بركة الدار الاجتماعية، واللي يستهدف كبار المواطنين والمقبلين على مرحلة التقاعد من عمر 50 فأكثر. يهدف البرنامج التدريبي إلى تطبيق أساليب إيجابية تساعد في التكيف مع التغيرات المرتبطة بمرحلة التقاعد، وتنمية مهارات الثقة بالنفس والتواصل العاطفي لبناء علاقات اجتماعية صحية ومستقرة، ووضع خطوات عملية يومية تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الشعور بالإيجابية والتعرف على المواقف أو التحديات الاجتماعية المحتملة وكيفية التعامل معها بحكمة، بالإضافة إلى ممارسة أساليب للتفاعل الاجتماعي تعزز من الطمأنينة والثقة بالنفس والشعور بالقيمة والعطاء. منيرة سالم المرزوقي تقول، اختصاصي تثقيف أسري في مؤسسة التنمية الأسرية، تقول بأن البرنامج يتضمن عدد من المراحل والمحاور المختلفة التي تستعرض جوانب الحياة الاجتماعية السليمة، منها دورة المهارات الأساسية لتعزيز جودة الحياة الاجتماعية عبر الأجيال، ورحلة السعادة تبدأ من فهم الذات والتواصل الوجداني والثقة بالنفس، بالإضافة إلى بناء جسور السعادة. تسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال أندية بركة الدار الاجتماعية في أبوظبي والظفرة والعين إلى توفير بيئة داعمة لكبار المواطنين والمقبلين على مرحلة التقاعد، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم وأمانهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في ترسيخ العادات والتقاليد والسنع لدى الأطفال والشباب. أمانة جهود يشكرون عليها في مؤسسة التنمية الأسرية، فكرة يعني نشكر صاحب الفكرة نفسها، نشكر صاحب المواضيع أو المراحل التدريبية أو الدورات التي تقدم وعناوينها واختياراتها بعناية، نشكرهم أمانة جزيل الشكر لما لها من أهمية. سبحان الله، الدورة الحياتية، الدورة العمرية، سبحان الله، الإنسان لما يكبر ويصل إلى مرحلة التقاعد من بعد سنين في العمل ومن بعد سنين في روتين معين، البعض يصير عنده مثل لخبطة يعني بينه وبين نفسه، أنه ممكن بعض الأشخاص يقول شو راح أسوي من بعد هالسنين، أنا تعودت روتين معين، أنا تعودت أنه من 7 لين 3، من 7 لين 2، أو حسب دوامي أني أنا أكون مشغول، أو أني أنا أقدم، أو أني أنا قاعد أبذل جهد، أو أني أنا قاعد أنتج. البعض ممكن يروح بفكرة بعيد ويقول أنه مثلا من بعد التقاعد، هل أنا معنات أن أنا مالي داعي؟ هل معنات أن أنا مالي لزمة؟ هل معنات أن أنا ما أقدر أنتج وأقدم؟ يبدأ الواحد بفكرة بنفسه، من شخص إلى شخص آخر يفرق، سبحان الله. البعض ممكن أنه ينتظر التقاعد حتى ينتج أكثر، أو حتى مثلا ممكن أنه ينطلق، خلنا نقول البعض بالوسط، البعض لا، يقول وقت راحتي الآن، وقت أني أنا أجابل عيالي أو أحفادي أو أجابل نفسي في بعض الأحيان. البعض يشوف أنه لا، يشوف أنه لا، يشوفها صدمة. فهذه أمثال هذه الدورات أمانة، خصوصا أن حتى المقبلين على التقاعد، أنا ما أترياك تتقاعد عشان أو تدخل في مرحلة معينة، إحنا ما نبغاك تدخلها عشان أنا أدخلك هذه الدورة، لا، وأنت مقبل باقي لك يعني قريب على التقاعد، تدخل معانا ونبدأ نأهلك ونبدأ نفهمك أكثر بأن الموضوع كله من نفسك وإلى نفسك، سبحان الله، بأن أنت كيف تزيد الثقة من نفسك، وبأن التقاعد سبحان الله مرحلة أخرى لو استفدت منها ولو فكرت

فكرت فيها عدل أو صح أو كنت مخطط لها مسبقا كانت بتكون إحدى المراحل كذلك الحياتية الناجحة، واللي ما راح أصلا تفكر فيها بسلبية مثل ما عند بعض الأشخاص يفكرون فيها. فبالعكس مثل الدورات هذه اللي تقدمها مثل المهارات الأساسية، رحلة السعادة تبدأ من فهم الذات، التواصل الوجداني والثقة بالنفس وبناء جسور السعادة، وكيف أني أنا أكون علاقات طيبة قوية راسخة جميلة. هذه كلها من الأمور أمانة اللي تساعد الإنسان على الاستمرار بإيجابية. طيب على الرسالة النصية مستمعين، عليكم السلام، أرجو التواصل تحت الهواء إن شاء الله إن شاء الله. طيب عدنا يطولي بعماركم، بوظبي أفضل مدينة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. احتلت بوظبي المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، والمرتبة 11 عالميا وفقا لمؤشر المدن العالمية للذكاء الاصطناعي اللي أطلقته للمرة الأولى في مجال دبي في المرتبة 14 عالميا. القدرة على الذكاء الاصطناعي بأنها قدرة المدينة المثبتة على ابتكار التكنولوجيا وتطويرها وتمويلها واستيعابها. يصنف التقرير 57 مدينة استنادا إلى 50 مؤشر جرى تجميعها ضمن 7 محاور فرعية مع الجمع بين البيانات الكمية والعمل الميداني النوعي. بوظبي سجلت أقوى نتائجها في محور بيئة التشغيل، احتلت المرتبة 5 عالميا بنتيجة بلغت 77 نقطة فاصل 9، متقدمة على نيويورك سنغافورة بكين في هذا المحور. يشمل هذا المحور الحوكمة والمؤسسات بما في ذلك الهيئات والاستراتيجيات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ووضع السياسات على المستوى الوطني ومراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وجود جامعات مرموقة في علوم الحاسوب. واحتلت العاصمة أبوظبي المرتبة 6 عالميا في الاستثمار الحكومي والمرتبة 7 في الاستثمار الخاص، لتسجل أبوظبي بذلك 3 محاور فرعية ضمن المراكز 7 الأولى عالميا. طيب قطارات الاتحاد وموانئ أبوظبي يطلقون خدمة سكك حديدية تربط مرافق الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية. أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد ومجموعة موانئ أبوظبي الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية آيكاد، توفر حل متكامل يربط الموانئ بالمستودعات الداخلية عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية مخصصة وجديدة تربط مرافق الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية آيكاد، وبوابة شحن داخلية مزودة بخدمات جمركية تسهم في تقريب حركة التجارة من العملاء. تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي كان بهدف توسيع نطاق خدمات مرافق الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، وذلك من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية لمدينة أبوظبي الصناعية آيكاد، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات التخليص والتفتيش الجمركي للبضائع بالقرب من مقار عملياتهم في أبوظبي. طيب احنا مكملين معاكم مستمعينا، ولكن أذكركم بأرقام التواصل على 655-1222 والرسائل النصية على 35 44 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد على 6005-5-1-2-2-2 الرسائل النصية على 3-5-4-4 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد، وزارة الأسرة تطلق أسبوع الطفولة المبكرة على مستوى الدولة. هذا الخبر مستمعينا كان بتاريخ 25، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. تطلق وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 من نوفمبر 2026، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل ودعم دور الأسرة ومقدمي الرعاية وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاهيتهم. يأتي إطلاق الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة تأكيدا على المكانة اللي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. يحمل الأسبوع شعار كل لحظة تصنع فرقا، ليجسد مكانة الأسرة كركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر. يترجم هذه المكانة من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلم واللعب، ما يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية فرص عملية وميسرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم. يقدم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية لتعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية. تعد السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيرا في مسار نموه وتطوره. يكتمل 90% من نمو الدماغ بحلول السن الخامسة، وهو ما يرسم ملامح قدرته على التعلم والنمو والتواصل مع الآخرين ويشكل رؤيته للعالم من حوله. سبحان الله، حتى يقولون بأن عمر الخمس سنين هو بداية استيعاب الطفل للأشياء أو بداية تذكره للأشياء. يعني يقال بأن مثلا الإنسان لما يكبر ما يتذكر قبل الخمس سنين، خمس سنين وفوق يبدأ يتذكر الأشياء. سبحان الله، فهي فعلا الطفل خصوصا في بدايات عمره من المراحل اللي تؤثر على شخصيته وتكوينته، كذلك حتى من وهو في في في بطن أمه. سبحان الله، تكون التأثيرات بداية، مثل ما ذكرنا قبل أن أحيانا الأم تمر بحالات ممكن نفسية أو عصبية أو عاطفية تؤثر على هذا الطفل سبحان الله اللي ما نولد إلى الآن، فما بالك وهو مولود، فما بالك وهو يعني عايش. ممكن ما يتكلم، ممكن احنا هاي مشكلتنا ان نحن نشوف انه ما يتكلم او ما يتأثر او بما يحصل من حوله، ولكن هو فعليا قاعد يتأثر سبحان الله، وبالتالي هذا التأثر يظهر عليه لاحقا. فهذا ان شاء الله هذا الاسبوع راح يكون من 16 الى 22 من شهر 11 بإذن الله. طيب، خبر شوية رياضي مستمعينا، بما ان نحن في فعاليات خليجي 27، وبالأمس كانت المباراة مباراة الإمارات. الأبيض يحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي خليجي 27 بثلاثية على منتخب البحرين. حسم منتخب الإمارات بطاقة التأهل إلى الدور النصف نهائي من بطولة خليجي 27 بعد ما حقق فوز على نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات البطولة في يوم أمس. الأبيض دخل اللقاء طبعا بتركيز ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم، وارتقى كذلك إلى الهدف الثالث وفاز على منتخب البحرين وتأهل إلى الدور النصف نهائي. ألف مبروك، وإن شاء الله احنا يعني في دولة الإمارات تعلمنا ان نبقى كل شيء الحمد لله، يعني فبإذن الله الفوز لنا وخليجي 27 لنا والبطولة لنا بإذن الله، وانتو قدها وان شاء الله بمقدوركم وان شاء الله بتوجيهات القيادة بإذن الله انكم توصلون وتفوزون وناخذ البطولة بإذن الله.
طيب عندنا يطول لي بعماركم، وين الخبر؟ زين، هذا خبر من عبد الرحمن العور للاتحاد. الضمانات المالية للجامعات لن تشكل عبئا على الطلبة. احنا نشوف ونلاحظ ان في بعض الملاحظات، انا تعمدت اقرأ هذا الخبر لان في ملاحظات من الجمهور حول موضوع الضمانات الجامعية. خلونا ناخذ الخبر مثل ما أكد عليه معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الضمانات المالية ورسوم الخدمات الجديدة المطلوبة من مؤسسات التعليم العالي لن تنعكس على الرسوم اللي يتحملها الطلبة، مشيرا إلى أنها صممت وفق آلية مدروسة لا تمثل عبئا ماليا على الجامعات. أوضح معالي في تصريح خاص للاتحاد حول احتمال انعكاس رسوم الضمانات المطلوبة من الجامعات على الطلبة، أن المنظومة راعت ألا تشكل هذه المتطلبات عبء مالي على المؤسسات، مشيرا إلى أن مستوى الالتزام والامتثال والثقة بالمؤسسة يؤخذ في الاعتبار ضمن المتطلبات المطبقة عليها. قال معالي كذلك أن ضمانات الرسوم بنيت بطريقة منطقية ومدروسة ولا تمثل عبئا ماليا على الجامعات، وبالتالي لن تكون لها تأثيرات حقيقية على الطالب، لافتا إلى أنها تتغير تبعا لمعيار الثقة بالمؤسسة. توفر القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء وضوح وتكامل أكبر في نوعية الضمانات المطلوبة من مؤسسات التعليم العالي، وشفافية أكبر في تحديد المخالفات والجزاءات اللي يمكن أن تترتب عليها مع منح المؤسسات مهلا انتقالية، والتركيز على التوعية وتعزيز الامتثال. تشوف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الغاية من الأطر التنظيمية هي تمكين مؤسسات التعليم العالي من الانتقال إلى المستقبل وبناء منظومة تحقق مستهدفات دولة الإمارات، ما يدفع المؤسسات نحو مستويات أعلى من الالتزام والاستباقية في تطوير أدائها ورصد الفجوات والإبلاغ عنها والعمل على معالجتها وتعزيز كفاءة المنظومة. طيب، بما أننا نتكلم عن الجامعات والطلبة، إج تطلق تحدي هندسي لطلبة الجامعات والخريجين. أطلقت مجموعة إج تحديا هندسيا وطنيا موجها لطلبة الجامعات والخريجين الجدد ضمن مسابقة رواد التكنولوجيا المتقدمة اللي أطلقها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. تقام المسابقة في إطار المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمنح المشاركين فرصة العمل على تحديات واقعية تطرحها مؤسسات رائدة في دولة الإمارات بهدف تطوير نماذج أولية عملية وحلول قابلة للتطبيق وليس الاكتفاء بالأفكار والمفاهيم النظرية. يركز تحدي إج على ابتكار حلول تضمن اتصال شبكي متواصل وسلس عبر شبكات الواي فاي والجيل الخامس والأقمار الصناعية والشبكات السلكية، ويتمحور حول مسألة عملية واضحة هي كيف يمكن الحفاظ على جودة تجربة المستخدم واستمرارية الاتصال أثناء انتقاله بين تقنيات الشبكات المختلفة ومناطق التغطية. الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والفعالية المؤسسية في إج سناء الضومي تقول بأن يبدأ التحول الحقيقي من خريج إلى مهندس لما تنتقل المعرفة من القاعات الدراسية إلى مواجهة تعقيدات الواقع، ونطمح في إج إلى أن تتجاوز المواهب الشابة البحث عن الإجابة الصحيحة لتتعلم كيفية تحديد المشكلة واختبار الافتراضات واتخاذ قرارات مدروسة وتحمل مسؤولية الحلول اللي تطورها. أضافت أن إتاحة هذه التجارب العملية للمواهب الإماراتية في مرحلة مبكرة تعزز الثقة وحسن التقدير والقدرات التقنية اللي يحتاج إليها القطاع مستقبلاً، لافتة إلى أن الاستثمار في هذه القدرات هو استثمار مباشر في طموح دولة الإمارات التكنولوجي وقدرتها التنافسية على المدى الطويل. لمقترحاتكم ومواضيعكم وملاحظاتكم مستمعينا على 655-1222، الرسائل النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

طيب على 655-1222 ورسالكم النصية مستمعين على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ما زلنا معكم مستمعين, نستقبل مكالماتكم الطيبة ورسالكم النصية وملاحظاتكم الجميلة عبر الاتصال أو الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني. أنا بعليكم ونوه عليكم مستمعين من بعد إذنكم أن المكالمات الهاتفية هي محصورة في توقيت البرنامج فقط اللي هو من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. أما الرسالة النصية والبريد الإلكتروني ارسل أي وقت أنت حاب إن شاء الله, وفي وقت آخر نحن نشوف الموضوع, ولكن الاسم والموضوع بإيجاز ورقم التليفون حتى يتم التواصل معاكم إن شاء الله في وقت لاحق. طيب عدنا يطول لي بأعماركم سيف بن زايد برؤية رئيس الدولة تواصل الإمارات ترسيخ حضورها الدولي. أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله, التي جعلت الإمارات ترسخ حضورها على المستوى الدولي. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله, تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي وبناء شراكاتها على أساس الحوار والتعاون والعمل المشترك, ما يعزز أمن الإنسان واستقرار المجتمعات. أضاف سموه من أبوظبي انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة أكثر من 97 دولة و32 وزير, واعتماد مشروع إعلان أبوظبي اللي يرسم أولويات العمل الدولي للسنوات الخمس المقبلة ويحولها إلى مسارات عملية للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول على الوقاية من الجريمة ومواجهتها. أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ومع رئاسة الإمارات للمؤتمر, تؤكد أبوظبي أن استضافة العالم مسؤولية وأن الثقة الدولية تترجم إلى شراكات فاعلة وتعاون أوسع وأثر مستدام يخدم أمن المجتمعات واستقرارها. الله يديم الأمن والأمان يا رب العالمين علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى العالم أجمع, ويحفظ قيادتنا الرشيد الحكيم دائما وأبدا يا رب العالمين, وهذا الشعب الكريم الجميل من مواطن ومقيم. طيب عندنا كذلك يطول لي بأعماركم تدشين مركز نبض المنهل والواحة في مدينة محمد بن زايد. هذا الخبر كنت المفروض أخذه على الأسبوع اللي فات ولكن ما حصل الوقت. طيب تواصل أبوظبي تطوير نموذجها للمراكز المجتمعية المتكاملة, ما يجعلها أقرب إلى المجتمع وأكثر ارتباطا باحتياجات أفراده في مناطقهم السكنية. وفي خطوة جديدة ضمن هذا التوجه, دشنت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل أبوظبي مركزي نبض المنهل ونبض الواحة في مدينة محمد بن زايد, امتدادا للتوسع في مراكز نبض المجتمعية على مستوى الإمارة. تدشين المركزين ضمن توجه أبوظبي نحو تطوير مجتمعات سكنية تتمحور حول الأسرة والمجتمع وتوفر لها بيئة داعمة تعزز استقرارها وجودة حياتها وترابط أفرادها, ويتزامن هذا مع عام الأسرة 2026, ما يجسد الاهتمام بالأسرة باعتبارها أساس مجتمع متماسك ومزدهر. يمثل افتتاح المركزين استكمال لجهود توسيع نطاق مراكز نبض في إمارة أبوظبي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي, واستنادا إلى نجاح تجربة مركز نبض الفلاح في تعزيز التلاحم الاجتماعي والحد من العزلة الاجتماعية وزيادة مشاركة الأسر وأفراد المجتمع. تشكل هذه المراكز أحد التدخلات المجتمعية الرئيسة لتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية من خلال توفير مساحات قريبة من السكان تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم تواصلهم ومشاركتهم في البرامج والأنشطة المجتمعية. تعمل المراكز الجديدة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث في استضافة البرامج والمبادرات الهادفة إلى تفعيل مرافق مراكز نبض
تسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحم وأسر أكثر تماسكا ومناطق أكثر ترابطا، ما يدعم الأسرة في مختلف مراحلها بدءا من تكوينها واستقرارها وصولا إلى نموها ومشاركتها الفاعلة في المجتمع. تضم المراكز الجديدة مرافق مجتمعية ومساحات عائلية وبرامج متنوعة تخدم الأطفال والشباب والوالدين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع. شرطة أبوظبي مستمعين تناشد أولياء الأمور حماية أبنائهم من مخاطر الاستخدام الخاطئ للسكوتر. دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم أفراد المجتمع إلى الالتزام بالاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية السكوترات والتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية والمسارات المخصصة لها، محذرة من مخاطر استخدامها بصورة خاطئة ما قد ينجم عن ذلك من حوادث وإصابات تهدد سلامة مستخدميها والآخرين، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بممارسات التنقل الآمن والمسؤول. أكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية ضرورة الالتزام بقيادة الدراجات الكهربائية في المسارات والأماكن المخصصة لها وتجنب استخدامها على الطرق الرئيسة أو التنقل بها بين المركبات وفي المناطق المزدحمة، مشددة على أهمية ارتداء خوذة الرأس وقيادة الركبتين والمرفقين والتقيد باشتراطات السلامة اللي تسهم في الوقاية من الحوادث والحد من الإصابة. على هذا الخبر مستمعينا، يمكن يوم الأربعاء أو الخميس في دوار، يعني ما شاء الله كان هالدوار ذاك اليوم يعني كان مزدحم ما شاء الله سيائر بكثرة، واثنين ذكرت والله في المارية، نعم في جزيرة المارية وقريب من جاليريا مول، وتبارك الله من يزور يعني جاليريا مول يعرف انه حوله وحواليه ما شاء الله تبارك الله كثرة في السيارات، يعني الشوارع مش فاضية منها الرواد المولات أو الأبراج السكنية أو حتى هناك في أماكن عمل جهات عملية هناك موجودة، فسيارات موجودة بطبيعتها. شفت تبارك الله جروب من الشباب

بسكوترات مع السيايير. هذا شو تقول له الحين؟ هذا كيف انا الحين افهم ان سيارات وشارع واشارات وانت في مكان غير مخصص وممكن بعيد الشر مثلا واحد ما انتبه لك ما شافك وانت تمر من بين سياره الى سياره ثانيه في مكان مثل هذا المكان. ف وبدون اي هني القياده العامه جزاهم الله خير يقولون انه لازم الخوذه وواقيات الركبتين مرفقين. ما في طال عمرك ما في بملابسه العاديه يعني ملابس طلعته وبالشارع بين السيايير. فهني امانه قبل كل حد وقبل اي شيء اول شيء تشوف الاهل الاسره. وممكن الحين هو قال حق اهله مثلا او اسرته انا رايح والله المول اتمشى او وشاف السكوترات ولعب مثلا ويا ربعه. انت كشخص يعني كيف تنزل يعني بالشارع زي في مكان مخصص؟ سبحان الله في يعني في بعض الشخصيات في بعض الاشخاص عندهم حب التحدي. يعني ليت يكون هذا التحدي في مكانه عند اللي في شخصيته خلها في مكانها وظفها في مكانها فرغها في مكانها. يعني اذا انت عندك هذا التحدي ممكن انك انت يعني يستفاد منك وانت تستفيد من هذه الشخصيه ومن هذا الطبع في مكانه الايجابي الصحيح انك تتحدى وتتنافس بالخير بالطيب بالاختراع بالابتكار بغيره مش بهذه الاشياء. يعني المفترض والله امانه انا ما ادري شو اقول ولكن شويه تجديد من الوالدين على الابناء وشويه الابناء يكون عندهم يعني حس المسؤوليه وحس الالتزام. يعني أمانة مش شيء حلو أبدا. يعني طبعا في تكملة الخبر مستمعين حثت أولياء الأمور على تعزيز دورهم الرقابي والتوعوي في حماية الأبناء من مخاطر الاستخدام غير الآمن للدراجات الكهربائية من خلال متابعتهم وتوجيههم إلى الالتزام بالمسارات المخصصة والتأكد من استخدامهم معدات الوقاية الشخصية وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات الخاطئة ما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام المرورية عندهم وحمايتهم من الحوادث. احنا وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا. نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركاتكم الطيبة في برنامج استوديو واحد. نلقاكم ان شاء الله باكر في نفس الموعد. تحيات شمس زعابي كوثر احمد علي السب جاسم محمد احمد العبيد. لنلقاكم على خير في امان الله.

ترجع وتتحقق أمانينا أمانينا نسير الذكريات ترجع ترجع وتتحقق أمانينا أمانينا وشمعة حبنا تولع تولع تنورنا في ليالينا ليالينا وشمعة حبنا

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 تفعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي الموضوع فيه هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: أبو ظبي FM.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. بوبابي اف ام.
1: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي مجموعة كيزاد عن توقيع اتفاقية مع شركة جينغ دونغا العقارية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في منطقة كيزاد المعمورة. ويتضمن المشروع المتوقع إنجازه في 2028 إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في بداية التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 106 دولارات و14 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 93 دولار و55 سنتا للبرميل. انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4223 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 4257 دولار للأوقية. الخبر الأخير، اختبر باحثون بنجاح ألواح شمسية على أعماق تحت الماء كانت تعد في السابق غير عملية لهذه التكنولوجيا، في خطوة قد تتيح تشغيل معدات بحرية لفترات أطول من دون الاعتماد كليا على البطاريات. وصممت الألواح لالتقاط الأطوال الموجية من ضوء الشمس القادرة على اختراق مياه البحر، وخلال تجربة استمرت ساعتين قرب جزر ويتشو قبالة الساحل الجنوبي للصين. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي اليوم نحو العاصمة أبوظبي مع افتتاح الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي للصندوق النقد العربي بمناسبة مرور 5 عقود على تأسيسه، وبالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى فريق عمله، وقال سموه عبر منصة إكس: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا الساعي لإسعاد شعبنا المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقدير لجهودكم وامتنان لمسيرة عملي معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أمريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للإنعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس الموافق للـ15 من أكتوبر 2026. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان والزوار من خلال الارتقاء بمنظومة الضيافة وتنويع التجارب المرتبطة بالطبيعة والترفيه والمغامرات. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: الأم والمعلمة والقائدة.
2: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة فاطمة طاهر.
5: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.
8: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. اقتحم نحو 300 مستوطن صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت محافظة القدس أن المستوطنين أدوا طقوسا خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لفرض واقع ديني جديد فيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل. وقال ترامب لموقع أكسيوس إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يريد هو إبرامه، مضيفا أن الإيرانيين بالغوا في تقدير الأوراق التي يملكونها. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت خلال الليل سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا، وأضافت أن الهجوم استهدف أيضا بنية تحتية للطاقة ومراكز بيانات ولوجستيات أوكرانية فضلا عن مطار عسكري. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 3900 حالة وفاة وأكثر من 8000 إصابة بفيروس إيبولا منذ تفشيه في البلاد. وأكد تقرير صادر عن معهد الصحة العامة أن هذا التفشي بات الأكبر والأكثر فتكا في تاريخ البلاد متجاوزا عامي 2018 و2020. أصدرت الحكومة المكسيكية تحذيرا من الإعصار نولو على طول الساحل الرئيس للمكسيك، والذي يتحرك مبتعدا عن جزر هاواي ومتجها نحو شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة

0: الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: نظام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: من ذاكرة الزمن
3: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
2: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي اف ام. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبو ظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 إلى 5,000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

بوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم.
1: تحت رعاية رئيس الدولة، صندوق النقد العربي يحتفل بيوبيله الذهبي في أبوظبي. محمد بن راشد يوجه رسالة شكر وتقدير إلى فريق عمله الذين واكبوا رحلة التطوير الحكومي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد

0: البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله، يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب الذي يقام في العاصمة أبوظبي. وتسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة لصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كإحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي. وتشهد أعمال الدورة 17 لمجلس وزراء المالية العرب مناقشة عدد من أوراق العمل والدراسات الاستراتيجية، حيث يقدم صندوق النقد العربي عرضا حول تشخيص وسياسات المالية العامة في الدول العربية، وعرضا حول فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة من حيث حالات الاستخدام ومواجهة التحديات. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى فريق عمله، وقال سموه عبر منصة إكس: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا الساعي لإسعاد شعبنا المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. في سياق متصل، تتوافر في المكتبات الرئيسية في دولة الإمارات اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل النسخة العربية من كتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهو الجزء الثاني من كتاب سموه علمتني الحياة، فيما ستتوافر النسخة الإنجليزية من الكتاب في 15 من الشهر نفسه. يضم الكتاب 26 رسالة يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء الوطن والعالم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارات الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس 4 جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة الموافق 15 أكتوبر 2026 ميلادية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين، والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان والزوار بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها العين، كما استعرض سموه خطط صون الأصول الثقافية والتراثية في منطقة العين. كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فريق عملية الفارس الشهم 3 تقديرا لجهودهم المخلصة في ميادين العمل الإنساني وما يقدمونه من عطاء متواصل يحمل اسم الإمارات ورسالتها إلى حيث تكون الحاجة.
2: فارس الشهم هو مصطلح حقيقة قول فعل نشوفه ونشعر به ويلامس كل المجتمع في دولة الإمارات. سيدي رئيس الدولة الله يحفظه هو انعكاس للمجتمع، انعكاس للإنسانية، انعكاس للأخلاق، انعكاس للقوة، انعكاس للعظم. فبدون شك احنا محظوظين بقيادته الله يحفظه.
1: ننتقل الآن إلى موجز الأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
3: اقتحم نحو 300 مستوطن صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت محافظة القدس أن المستوطنين أدوا طقوسا خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لفرض واقع ديني جديد فيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل. وقال ترامب لموقع أكسيوس إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يريد هو إبرامه، مضيفا أن الإيرانيين بالغوا في تقدير الأوراق التي يملكونها. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت خلال الليل سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا، وأضافت أن الهجوم استهدف أيضا بنية تحتية للطاقة ومراكز بيانات ولوجستيات أوكرانية، فضلا عن مطار عسكري. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 3900 حالة وفاة وأكثر من 8000 إصابة بفيروس إيبولا منذ تفشيه في البلاد. وأكد تقرير صادر عن معهد الصحة العامة أن هذا التفشي بات الأكبر والأكثر فتكا في تاريخ البلاد متجاوزا عامي 2018 و2020. أصدرت الحكومة المكسيكية تحذيرا من الإعصار نولو على طول الساحل الرئيس للمكسيك، والذي يتحرك مبتعدا عن جزر هاواي ومتجها نحو شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية.
1: تتواصل في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنك أبوظبي حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاء والمدعين العامين والخبراء وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم. هذا وقد استعرضت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في المؤتمر أبرز جهودها وسياساتها. نستمع إلى حسن الحوسني مدير السياسات الوطنية في اللجنة.
4: استعرضت الأمانة العامة في هذا المؤتمر أبرز جهودها من ناحية السياسات الوطنية التي تعمل عليها بالتعاون مع شركاء الاستراتيجيين، حيث استعرضت عدة سياسات من ضمنها سياسات متعلقة بالمخاطر الناشئة في الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى المخاطر الرقمية التي من شأنها أن تعزز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
1: نختم بهذا الخبر، فقد أعلنت جائزة زايد للاستدامة اليوم أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها. تضم قائمة المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفة الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة. سيعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام في 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وصلنا معكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة، صندوق النقد العربي يحتفل بيوبيله الذهبي في أبوظبي. محمد براشد يوجه رسالة شكر وتقدير إلى فريق عمله الذين واكبوا رحلة التطوير الحكومي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
5: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله، يعقد معرض ومؤتمر آدبك 2026 فعاليته من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله، تشهد العاصمة أبوظبي الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي للصندوق النقدي العربي بمناسبة مرور 5 عقود على تأسيسه، وبالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس، رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا الساعي لإسعاد شعبنا المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام، إليكم أوجه هذه الرسالة. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، واطلع سموه على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين. تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تطلق وزارة الأسرة النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة من 16 إلى 22 نوفمبر المقبل. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، الدكتورة حصة لوتا.
2: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: مع أبوظبي اف ام يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتك.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. كشفت السلطات العراقية اليوم عن وجود أطراف سياسية أخرى متورطة في قضية الفساد الكبرى الخاصة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، بينها برلمانيون هاربون صدرت بحقهم أوامر قبض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع إجراء مزيد من المحاولات

المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري غداة رفضه مقترحا لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل. وقال ترامب لموقع أكسيوس، قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يريده هو إبرامه، مضيفا أن الإيرانيين بالغوا في تقدير الأوراق التي يملكونها. من جهته قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والدز إن مطالبة طهران بشروط مسبقة، بما في ذلك رفع العقوبات الشاملة والوصول إلى الأصول المجمدة، كانت السبب وراء رفض الولايات المتحدة اقتراحا إيرانيا. قالت الصين اليوم إن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين يتيح المجال للطرفين لتقييم تنفيذ الترتيبات التي اتفقا عليها لحل القضايا الاقتصادية والتجارية، مع النظر في كيفية المضي قدما في تلك المجالات. قال رئيس بلدية خاركيف إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في خاركيف، ما أدى إلى إصابة 22 شخصا. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت خلال الليل سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا، وأضافت إن الهجوم استهدف أيضا بنية تحتية للطاقة ومراكز بيانات ولوجستيات أوكرانية فضلا عن مطار عسكري. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظام.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه.
2: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
3: دارنا داركم حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
2: خليجي 27 على ابو ظبي.

0: عام دراسي جديد،
1: أول أسبوع مدرسة. في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر، ولكنه يخدم العائلة كلها.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.

0: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.

مساء المحبة اللي تعلو ولا يعلى عليها، مساء الأخوة اللي تجمع أبناء الخليج على بساط الشغف والتنافس الشريف. يا مرحبا بكم مستمعي الأعزاء في أمسية جديدة من ليالي خليجي 27، أمسية يتأكد فيها يوم بعد يوم أن الرياضة ما كانت يوم مجرد أرقام وحسابات، إنما هي رسالة سلام، ساحة للتلاقي، راية تجمعنا تحت مظلة الروح الرياضية العالية. والجميل فيها يوم الخاسر يهني والرابح يستمر بالتواضع والتكتيك الفني.

0: عشنا جولة كروية حافلة بكل ألوان الإثارة، جولة سطر فيها المنتخب الإماراتي الأبيض الجميل لوحة كروية بديعة، قدم عرض استثنائي جمع بين الفوز العريض والإبداع التكتيكي والإمتاع الجماهيري، وأثبت الأبيض أن جاي هذه النسخة بعزيمة البطل وهيبة الكبار، معززا حضوره بقوة في صدارة التنافس.
1: يتقدم ويلعب لكرة عرضية والمحاولة فيها تسديدة، الكرة بتصل إلى ميلوني، ميلوني بيرسل لكرة مزارات إلى يوريس زور، الله الله معاك يا الأبيض من الأول، معاك يا الأبيض إلى الأول إلى الأول إلى الأول، روح والله معاك، روح والله معاك، هدف أول عن طريق عثمان، يا سلام على الكرة الراسية. في الحديث عن الماضي منتخبنا يريد أن يكتب حاضرا، هدف أول، فرحة هذه الجماهير الحاضرة، شوف العرضية، شوف السجدة الآن، عثمان كمرة، شوف اللقطة، الله الله معاك يا الأبيض من الأول، معاك.
0: وفي مواجهة دراماتيكية حبست الأنفاس، استطاع المنتخب القطري عبور نظيره اليمني بفوز ثمين في مباراة لم تخلو من السخونة، جدل تحكيمي اللي أثار عاصفة من نقاشات آراء فنية في الشارع الرياضي. وفي أعقاب هذه الأجواء جاء موقف المنتخب البحريني ليجسد الروح العالية، قدم اعتذار راقي لجماهير الوفية عقب رفض الاحتجاج المقدم في خطوة تؤكد شجاعة بأمانة المنتخب أو الاتحاد البحريني والتركيز على المواجهات القادمة سواء في الخليج أو في كأس آسيا، اعتبار ما حدث كان جزء من إثارة الساحرة المستديرة اللي لا تنتهي.
2: تغييرات أجراها مدرب المنتخب القطري، لكن الكرة من سلطان البريك عرضية خطيرة، الكرة نعم راحت، سكنت الشباك، أخيرا الهاتام يسجل أول أهدافه المنتخب القطري بتاريخه بذكرياته بانتصاراته، المنتخب اللي لم يغب أبدا عن شمس الخليج في تاريخ هذه البطولة، يواصل تسجيل الأرقام، يكتب آخر.
0: واليوم نفتح ملف فني شائق ونضع على طاولة النقاش قراءة فنية دقيقة لما بين أشواط المجموعتين الأولى والثانية بعد أن كشفت جولتين من عمر البطولة، نقرأ معكم تحولات المدربين بين الشوطين وقدرة الأجهزة الفنية على تصحيح الأخطاء وكيف انقلبت موازين المباريات في أمتارها الأخيرة بين نضج تكتيكي وهبوط بدني. وذاكرة الخليج اللي فيها كل شيء حلو سواء فوز أو خسارة، أكيد اليوم راح نوقف مع المرعب اللي ما حد قدر عليه لين اليوم.
3: فاروق بيثبتها وحيطة معمولة، جاسم يعقوب وحسين محمد وفاروق إبراهيم وجاسم شاف في الجول، الأرجول جاسم يعقوب حطها يا زيرك يا ربي، شلون شوف شلون، قوسية برازيلية عرضية، جول فوق راس اللاعبين، الحيطة اللي معمولة توصل الدش على رعد حمودي، جول شوفوها شوفوها شوفوها شوفوها شوفوها، جول جول.
0: أما جمهور الإمارات لا توقف، استمر في تشجيعك، هذا المنتخب حلو فعلا، ونحن أصلا دوم وراه بأمانة في الحلوة والمرة، دام يمثل الإمارات في المحافل.

بين جمال الأداء الإماراتي وسخونة الملفات التحكيمية، سمو الروح الرياضية اللي ظل بأمانة العنوان الأبرز لبطولات الخليج. كونوا معنا في هذه الساعة والنص من التحليل والقراءة الفنية في صوت الملاعب والتغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام، وبالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. بكون معاكم في الإعداد والتقديم أخوكم مهدي سليمان، ويسعدني أن يرافقني في التحليل الفني الأستاذ أحمد الحوري الإعلام الرياضي، والكابتن الآسيوي عبد الله علي لاعب العين والمنتخب سابقا، المحللين في قنوات أبوظبي الرياضية، وفي الإخراج بيكون معنا الكابتن والمحلل الفني عصام زياد. اللي يحب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222، وتسمعونا وتشاركونا عبر حساب إذاعة أبوظبي FM، حساب التيك توك. عاد تيك توك يبغي له لايكات وتشير، أشوف الناس تعليقات، لازم شوي حركة في التيك توك. عامة تسمعونا أيضا عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. شاركونا في سؤالنا اليوم بعد الجولة الثانية، برايكم عرفتم شكل بطل خليجي 27 أو بعده؟

0: متابعينا الأعزاء، نبدأ أولى طبعاً تحليلاتنا سواء الإخبارية أو في من الذاكرة أو بالنسبة للأهداف للقراءة الفنية بعد ما شفنا إمتاع المنتخب الإماراتي. لكن قبلها كابتن عبد الله، تم اختيار العراق لبطولة خليجي 28. كيف تشوف هذا الاختيار، خاصة أن يمكن قبل سنتين أيضا أو ثلاث سنوات يمكن كانت البطولة هناك في البصرة، اليوم مرة ثانية لماذا كان في تنافس ما بين من عمان من الإمارات أيضا في دولة أخرى، لكن تم اختيار العراق مرة أخرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أمسي عليك وأمسي على الأستاذ أحمد الحوري وأمسي على الأخوة المستمعين. أعتقد أن اختيار العراق، أكيد نبارك للعراق الشقيق اختيارهم لتنظيم بطولة كأس الخليج، وأعتقد أن نجاح البطولة اللي كانت موجودة في البصرة من سنتين أعتقد أو سنة اللي طافت، أعتقد أنها كانت سبب من الأسباب اختيار العراق لهذه البطولة، وأيضا جدية الاتحاد العراقي في استضافة هذه البطولة. أعتقد أن نجاح البطولة، أي بطولة تكون في العراق، أعتقد أنها نسبة نجاحها جدا عالية، وشفنا الزخم الجماهيري والزخم الإعلامي في هاي الفترة كان زخم كبير. أعتقد أن طبعا نتمنى التوفيق، وأكيد أنهم كانوا هم المنتخب الأكثر رغبة أو الاتحاد الأكثر رغبة في استضافة هذه البطولة. نتمنى التوفيق إن شاء الله للعراق في الاستضافة.
0: نعم كابتن أحمد، اليوم التدوير كان يعني الاستضافات السابقة كان فيها تدوير، وفي بعض الدول تعتذر وبعدين تروح للي بعده. الحين شو اللي صار، يعني هل يتم فعلا مثل ما قال الكابتن عبد الله هو الأجهز أو الملف الأجهز الأقوى هو اللي يمنح الاستضافة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أمسي عليك أستاذ مهدي ومسي على كابتن عبد الله علي وأيضا أستاذنا عصام زياد وكل المتابعين. هو أولا اتحاد الخليجي بعد أن تولى مهمة تنظيم البطولة، نقول الاتحاد الخليجي لكرة القدم غير في القوانين، لأن موضوع المداورة بعض الدول أصبحت ليست لها الرغبة الجدية في الاستضافة.
0: حلو.
2: فأصبحت بنظام الملفات. وهذه البطولة القادمة على فكرة لم يتقدم لها، أعطيك القرار الأخير يعني. حسب ما جاء من الاتحاد الخليجي لم يتقدم لها سوى دولة العراق أو جمهورية العراق،
0: يعني كل ما ذكر من منافسين كل كلام
2: ما في. والقرار واضح اللي طلع من أول الخبر اللي طلع من الاتحاد الخليجي وناقش، وهو طلب الاستضافة الوحيد حسب الخبر يقول لك، وناقش الاجتماع طلب الاتحاد العراقي استضافة النسخة 28 من بطولة كأس الخليج خليجي 28، وهو الطلب هو طلب الاستضافة الوحيد المقدم من الاتحادات الأعضاء. فالأمور واضحة أن ما حد تقدم لاستضافة خليجي 28 باستثناء العراق. نبارك للأخوة في العراق بعد النجاح الكبير والمنقطع النظير الذي حقق في بطولة استضافة البصرة بشهادة الجميع، شهادة كل من حضر هناك. صحيح. من وفود رسمية من جماهير من إعلام أشادوا بالتنظيم ويستحقون إن شاء الله أنها نشوف نسخة أيضا بنفس النجاح وأفضل.
0: نعم.
2: لذلك هذه الجزئية يجب أن تكون واضحة للمستمع. موضوع دول ما نقول أنها بسبب عدم رغبتها للاستضافة، ولكن هناك في أولويات في أصبحت في بعض الدول تسعى لاستضافة أحداث أكبر مثل قارية مثل دولية مثل عالمية، فأصبح هناك تمايز في موضوع اختيار الحدث المناسب.
0: نعم. إذن حضور جماهيري بيكون كبير مثل ما شفناه.
3: كثيرة روسية فيها متابعة فيها تصويبة يا رب. عندما ينام الأسد فكرة إيقاظه ليست جيدة. من أيقظ الأسد
0: على مقربة من التأهل، وأيضا البطولة القادمة بتكون عنده، يعني بتكون صراحة العراق أمام فرصة كبيرة جدا سواء إحراز البطولة هذه بس بعد حسم أكيد، لأن العراق بعدها فيها احتمال تتأهل أو لا. طبعا ترشيحات بنسمعها مع الكباتن. بالنسبة للتعليقات على تيك توك، أكيد متابعين على إذاعة أبوظبي FM، مريم والمسافر حياكم الله جميعا، تحية لكم وعبد الرحمن يا مرحبا بكم وعليكم السلام. نزار بصراحة أسوأ نسخة من جهة تحكيم يقصد هذا نحن نتكلم من حين وسلم للأسف صحيح. طيب يعني هذه في النهاية هي بطولة نريد منتخب. أوكي يا سلمة هذه كرة القدم الحين تغيرت وين نرجع لبعض التعليقات صراحة يعني في بعض الأمور تكلمنا فيها يعني في بداية الحلقات وتكلمنا ونوهنا لهذه الأمور وفي النهاية هذا منتخبنا. بوسيف عليكم السلام يمكن فوز كبير كابتن عبد الله إبداع إماراتي رائع جدا. طبعا عصام يقول ذكرني بالأرقام اللي حب يتواصل ويسمعنا صوته على 600551222 فوز إماراتي كبير متعة رائعة جدا وثلاثية كبيرة لكن تصريح زلاتكو قال الطموح ارتفع بعد المباراة الثانية. أما قال ترى كل اللي سويناه فقط فزنا مبارتين يعني ما سوينا شيء بعدنا.
1: جميل أعتقد أن تكلمنا نحن في الحلقة اللي قبل هاي تكلمنا عن واقعية السيد زلاتكو في تصريحاته واقعيته في اختياراته في الفنية أيضا وكيف يتعامل مع الجانب النفسي وكيف يقدر يتعامل بالجانب جميع الجوانب وهذا يعتبر حنكة وخبرة من السيد زلاتكو. نحن ما في شك أن كلام السيد زلاتكو هو كلام صحيح في النهاية أنت لعبت مباراتين ولكن بالنسبة لنا نحن كمشاهدين وكجماهير محللين شو ما كان أعتقد أن في مباراة اليمن الأولى كان في تشكيك في المستوى الفني للمنتخب وكان الجميع يقول أنه يعني ستيل هي مباراة والفريق ما يعني ما واجه المنافس القوي على أساس نقدر نحكم على المنتخب ولكن أكيد نحن ما حققنا شيء ولكن في مباراتنا مع البحرين قلنا هاي ممكن تكون أنا بالنسبة شخصيا قلت هذا الاختبار الحقيقي للمنتخب وشكل المنتخب شفنا نفس الأداء بالعكس الأداء بدأ يتطور. أنا بالنسبة لي أنا أروح لجانبين أستاذي. الجانب الأول فوزنا بالثلاث نقاط وتأهلنا للمربع الذهبي هذا يعني هذا يعتبر هو الهدف في الهدف حاليا يعني في المجموعة المكتسبات الأخرى أنا بالنسبة لي هي مكتسبات أكثر من اللي من الثلاث نقاط مكتسبات إن شفنا شكل لمنتخبنا بدينا نطمن إن عندنا منتخب قادر إنه ينافس بغض النظر ترى يعني في النهاية إحنا ما نتكلم عن بطولة الخليج وهي النهاية نتكلم عن استراتيجية واضحة بدأت تطلع بوادر شكل المنتخب التنظيم التوازن الموجود عودة اللاعبين لوضعهم الطبيعي عودة بالا للتسجيل عودة علي صالح اللي غاب من فترة طويلة عن المنتخب وعن التسجيل عودة بعض اللاعبين شكل اللاعبين خيمينيز جميع اللاعبين بلا استثناء هذا شكل المنتخب يعني أنا أعتقد أن حتى اللاعبين نفسهم ممكن يكون أفضل مباريات لعبوها من خلال الجولات كلها أعتقد أن هاي المباريات اللي شفناها في المباراتين اللي شفناها مع البحرين واليمن والبحرين فأعتقد أن من مباراة إلى أخرى بتبدأ تطلع شكل المنتخب ملامح المنتخب الكل سعيد بالشكل الكل سعيد أكثر في بالروح الروح المنتخب وأعتقد أن هذا أيضا مكتسب.
0: نعم كابتن أحمد يمكن دخلنا احنا نخلي الموضوع هذا للقراءة الفنية ولكن حقيقة يعني صحيح فزت في مباراتين يا زلاتكو لكن في شغل مختلف عن شغل عفوا أنا ما أحب دائما أتكلم عن مدربين السابقين ولكن لازم نقول لأن نفس معظم الأسماء كانت مع كوزمان لكن الشكل غير الراحة النفسية عارفين كيف ينقل الكرة
2: صحيح.
0: معقولة في التدريب علم يختلف من ما بين مدرب وآخر
2: شوف لابد أصلاً أن نسلط الضوء على سابقاً عشان نعرف إحنا وين
0: صحيح.
2: يعني اللي يقول والله أنا ما أبغي أذكر سابق
0: لا لا يقول لك أنت ليش
2: لا لا لا, لا لازم تتكلم عن الفترة السابقة عشان تعرف أنت وين وين رايح إذا ما عملت هاي المقارنات مهدي ما بتقدر توصل صح. أصلاً ولا بتوصل الفكرة اللي تبغيها. أولاً خلنا نرجع لآخر ثلاث نسخ إحنا طلعنا من الدور الأول
0: نعم
2: خليجية
0: نعم.
2: آخر ثلاث نسخ خليجية إحنا طلعنا من الدور الأول إحنا من مبارتين هذه البطولة وصلنا السيمي فاينل هذا أولا عشان نعمل المقارنة
0: نتائج كبيرة
2: نتائج كبيرة
0: أداء.
2: فلما تعمل هذه المقارنة بشكل بسيط تعرف أنت وين صحيح. أنت وين وصلت هذا في الأرقام على الأرقام وعلى التاريخ على في المستطيل الأخضر تكلم كابتن عبد الله عن جزئيات، وأنا أضيف إن شاء الله جزئيات مفيدة، أن الأداء مختلف، الروح مختلفة، يعني الشكل مختلف. أنت لما تلعب بهذه الصورة من مبارتين سجل 7 أهداف بغض النظر منتخب اليمن أو غيره، أنت سجل 7 أهداف وحتى الآن شباكك خالية من الأهداف.
0: جميل.
2: هذه كلها مكتسبات، احنا ما ندري شو بيصير في المستقبل او صحيح. شو بيصير في الدور القادم، ولكن نتكلم عن مبارتين اعطتنا هذا المنتج، اعطتنا هذه النتائج، اعطتنا هذا الانطباع اللي لازم ان نبني عليه. اول شيء يسعدنا منتخبنا ايا كانت الصورة، كل من يحمل علم الامارات ويحمل اسم منتخب الامارات احنا معاه ونوقف معاه ونأيده ونسانده، هو مثل أي منتخب سابق، لذلك نفس الانطباع اللي كنا مع المنتخب السابق واللي قبله واللي قبله والدورات السابقة. إحنا كإماراتيين، هذا ما أنا ما أتكلم عن كل الإماراتيين، ولكن أعتقد هذا هذه المشاعر، لأن الشعار هذا شعار، هذا علم دولة، فالجميع واقف هذه الوقفة، لذلك إحنا يجب أن نقف وراء هذا المنتخب، نقف وراء هؤلاء اللاعبين بأي صورة كانت بتنتهي عليها البطولة في قفزة، والقفزة كبيرة. أنا قلت لك آخر 3 بطولات نطلع من الدور الأول يمكن حققنا فوز.

0: يلعب مع فريق منافس.
1: هكذا يا عثمان يجب أن يفعل المهاجم إن أردت أن تحجز مكانا أساسيا. سجل باستمرار، سجل باستمرار، إنه يحتفل الآن، إنه يرقص الآن منتخب الإمارات.

0: الشخصيات. طيب رجعنا لكم أكيد أهداف جميلة، أغاني صراحة ترجعنا بأمانة الزمن الجميل، ودائما هذا الزمن يتجدد في الانتصارات في المحافل في هذا الشكل الجميل للمنتخب الإماراتي. ومنصور يا منتخبنا المرزوقي أكيد عليكم السلام، بوسيف النهائي العراق والإمارات وكل التعليقات الكروية الجميلة اللي فيها القلب الأبيض القلب الطيب، هذه طبعا لازم نقراها. سكون ذكريات، الله يحفظ الإمارات وأهلها، الله يحفظهم آمين يا رب. يا مساء الخير والسعادة، حياكم الله جميعا عزنا محمد، مساء الخير منورين، الله يسعد. ضرب الجزاء اللي ما احتسبت اليمن نزار، راح نتكلم عنها، راح نتكلم خطأ، نشوف هل هو خطأ يعني بشري أو إنه تسرع من الحكم. غير كذا طبعا ما عندنا كلام آخر، يعني تقولي والله الحكم الكلام اللي صار في السوشيال ميديا وغيره احنا ما نلتفت، لكن هل هو خطا بشري او ان الحكم تسرع؟ واحد من الاثنين بس بنتكلم فيهم، راح نتكلم ان شاء الله عن هالنقطه. اكيد مدرب البحرين لانه هو كان بطل، لازم اوقف انا شوي كلمه مع المنتخب البحرين لانه بطل، اعتذر عن الخروج وقال للمدرب انا اتحمل المسؤوليه. شو المسؤوليه وين يعني في في في مدرب؟ ليش تحملها؟ واللاعبين يعني وين دورهم كابتن عبد الله، وانت ايضا كنت لاعب وعارف شو الموضوع.
1: شوف نحن في بداية البطولة نفسها تكلمنا عن المنتخب البحريني في المباراة الأولى وقلنا المنتخب البحريني في تراجع، يعني تراجع واضح. من الصعب إن أنا أعتقد أن مدرب المنتخب البحريني شجاع أن أتكلم بالطريقة هاي وتحمل مسؤولية، ولكن في الواقع واللي كمشاهدين وكمتابعين وعشنا في هذا المجال، أعتقد أن المدرب جزء من مشكلة، مش المشكلة نفسها، هو جزء من مشكلة. في النهاية من الصعب أنك تشوف نفس اللاعبين بنفس اللاعبين لعشر خمس سبع دورات، اللاعب واصل 37 38، ما تتكلم عن لاعب أو لاعبين، تتكلم عن مجموعة من اللاعبين. يعني من الصعب أنك تشوف حارس مرمى خلال 10 سنوات ما تشوف بديل. إلى الحين عندنا لو تشوف المنتخب البحريني في السابق كنا نعرف حمود سلطان، نعرف لاعبين، نعرف يعني مجموعة من اللاعبين. الحين يوم تتكلم عن المنتخب البحريني ما عندك لاعب تقول هذا اللاعب اللي هو معلم في هذا المنتخب، وهذا من يعني يتحمله اتحاد مع مدرب مع نظام مع الكل يتحمله، ولكن شكل المنتخب البحريني إنه يطلع بهذه الصورة وهو بطل. نعم. يعني المنتخب البحريني داخل وهو المنافس الأول.

0: يكون انه بطل يعني حامل اللقب. حامل اللقب يطلع بهذه النتائج يعني منتخب البحرين ومنتخب اليمني متساوين
1: وما سجل ولا هدف
0: عليه خمسة ولا هدف مسجل غريبة. ومع المنتخب اليمني صعب على الجمهور البحريني وصعب على اللي يدير الكرة في البحرين أو متابع لمنتخب البحرين نشوف المنتخب البحرين بهذا الشكل نقول الغير جيد.
1: نعم إذن خروج صراحة يعني مخيب كابتن أحمد البطل البحريني أبو محمد سعودي عز مبروك لمنتخبنا الفوز وفارنا البطولة نطالب بإقالة الحكم أخونا بشرون عصابة سيزار صراحة عصابة سيزار دورت لين الحين ما في أي بيان إيه بس ما في إيه شو طبيعتها إيه ما في عصابة طبعا يقول في إن بانتظار التأكيد على إصابة سيزار لكن من شكلها راح نتكلم أكيد كباتن وفي كباتن شافوا إصابات راح يقولوا رأيهم بالنسبة لإصابة سيزار اللي هي صراحة أنا بالنسبة لي والله زعلت عليه إيه ما عرفنا على الكباتن الكابتن عبد الله علي لاعب العين والمنتخب سابقا بطل دوري أبطال آسيا أنا سميه عبد الله الآسيوي خذاها مدرب وخذاها لاعب شيبون
0: لاعب وإداري
1: عفوا يعني فيعني الآسيوية صعبة قوية ما تمشي إلا عبد الله ما خلصها
0: أنا سعيد إن طالع الاسم يعني من الإذاعة نفسها في هاي البطولة إنك طلعت لي هذا اللقب أنا ما استحقها يعني
1: تستاهل خدتها مرتين هي البطولتين اللي عندنا كابتن ما عندنا غيرهم في آسيا
0: إن شاء الله بتكون قريب
1: إن شاء الله إن شاء الله ها إيه طبعا أستاذ أحمد الحوري أكيد ناقد رياضي اللي ما يعرف الأستاذ أحمد الحوري العالم الرياضي والكاتب والناقد الكل يعرف وين بس ما شاء الله عليه يعني أستاذ كبير ونتعلم منه هذي لهم عرفتوا الكباتن حلوين فني تحريري أخبار شو اللي تبغيه موجودين عمت أبو محمد من توقع في النهاية الإمارات إلى الآن ما قابل منتخب قوي أبو بدر يقول عزنا محمد القلب العيناوي هذا القلب البنفسجي يا كابتن
0: القلب البنفسجي والإماراتي وكل شيء
1: طيب اللي حبي طبعا بالنسبة للاتصال على 600551222 برنامجكم صوت الملاعب على إذاعة أبوظبي FM اللي حبي شاركنا في سؤالنا اليوم بعد الجولة الثانية برأيكم عرفتم شكل بطل خليجي 27 أو بعده طيب على 600551222 بمروان
2: السلام عليكم
1: بمروان والنعم تفضل
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله يحييك تفضل يا مروان
2: حقيقة بس أنا أتكلم عن دور الجماهير
1: حلو
2: يعني هل هناك حملات مثل كل مرة يكون في دور الخليج يكون في هناك طائرات تروح هل هناك في حد تكلم عن هذا الجانب حبيت بس أطرح
1: النقطة
2: شكرا
1: الله يسعدك يا أبو مروان شاكر لك يا أبو مروان طيب مروان طبعا كانت اتصالة سريع جدا كنت حاب أسأله شو ترشيحات المنتخب لكن هو يتكلم عن كابتن أحمد وانت واكبت مثل هذه الحملات اللي هي لمساندة المنتخب يعني يقول وين هذه الحملات لكن أنا أتوقع دوما إحنا في بداية البطولة ما يكون في الحملات الظاهرة
3: صحيح
1: بعدين في دوار نص النهائي تبدأ الحملات أنا ما أتوقع صحيح. يعني صحيح. تفضل طبعا
3: أول شيء لازم نعطي كل ذي حق حقه جمهور الإمارات ما دائما لا يبخل
1: صحيح.
3: ولا يكون متأخر عن دعم مشاركات الأندية سواء كرة القدم وغيرها من الألعاب نشوفها دائما سواء أندية سواء منتخبات دائما يكون موجود موضوع الحملات اللي تأتي من المسؤولين اللي تأتي من رجال الأعمال أكيد عندما ندخل في الأدوار النهائية من دور السيمي فاينال والنهائي إن شاء الله إذا صعدنا بإذن الله أكيد بنشوف ما في شك أن صحيح. بنشوف هذه الحملات وبنشوف هالمبادرات بنشوفها على أعلى نطاق خاصة أن إحنا في شكل جديد في منتخب جديد يبشر بخير غير لأن الشباب اللي روحهم من جيبهم الخاص موجودين حاليا شفناهم هم نفسهم ما شاء الله عليه نفس الوجود تقريبا صحيح. موجودة في المباراة الأولى أمام اليمن المباراة الثانية أمام البحرين وأعتقد بيكونون بأعداد أكبر في الأدوار القادمة بلا شك لذلك هذا مش مستغرب عنهم ولا مستغرب عليهم ونعرفهم في وقت الشدايد مالها العيال زايد إن شاء الله ما في شك احنا يعني لما

0: أخونا أبو مروان يطرح مثل هذه الفكرة، يبغيها بدري وأبغيها فيها عشان الناس تعرف أن في دعم كبير للجماهير إن شاء الله.
1: وهو تشجع بعد ما شاف الأداء المنتخب. أيه
0: طبعا أكيد أكيد. القوي لما يشوف فريق سواء نادي أو منتخب يبشر بخير، قادر أنه في النهاية النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت على الأقل مطمن من حيث الأداء، مطمن من حيث جهوزية المنتخب، مطمن من حيث الرغبة لدى اللاعبين، هذا الأهم. بعدين منو يفوز منو يأخذ الكأس هذا بيد الله سبحانه وتعالى.
1: طيب عزنا محمد، تعليقات من المباراة جاي يكون شيء تدوير، لاعب منتخب نعطي فرصة اللي ما شارك تفادي الإصابات. مريم عليكم السلام، قلب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وفال الفوز. لاعبين مهددين بالغياب إذا أخذوا كرت أصفر 7 بالنسبة للمنتخب العراقي. يتكلم سلطان، منتخب مرات يستحق أو يستخدم استراتيجية نادي العين في اللعب؟ هذا سلطان السؤال عند الكابتن عبد الله.
2: والله أنا أعتقد أن تكلمنا عن نظام البطولة وكيف تقدر يعني تدير هاي البطولة، خاصة البطولات المجمعة، وكيف تقدر تتعامل وياها. أنا أشوف أن المنتخب ياس يتعامل وياها بشكل جيد من خلال المباراتين اللي شفناها والتركيز والانضباط، لنا هاي النوعية من المباريات مختلفة يعني مختلفة عن الجانب الفني. الجانب النفسي جدا مهم، والابتعاد عن الضغوط والكلام الإعلامي في النهاية هي بطولة مجمعة خليجية، فيها مشاحنات، فيها ضغوط، فيها يعني بلغتنا نقول فيها مزامط وايد يعني ومبالغ فيه، وممكن يأثر على اللاعبين. أنا في النهاية اللاعب بشر ويتعامل مع التواصل الاجتماعي ومع ويسمع ويشوف، ولكن أعتقد أن الإدارة المنتخب والناس الموجودين هناك قادرين أنهم يبعدون المنتخب من هاي المشاحنات، لأن كل ما تشوف تصريح لاعب أو تصريح المدرب نفسه بعد المباراة قال لم نحقق شيء. أنا أعتقد أن هذه أهم استراتيجية يتعامل فيها زلاتكو ويتعاملون اللاعبين فيها في هذه النوعية من المباريات، لأن في النهاية أنت ما بيأس تلعب بطولة الدوري، تلعب بطولة مجمعة خلال مباراة. يعني أنت صعدت للمربع الذهبي، باقي لك مباراة بعدين توصل للنهاية ولكل حد حديث. أعتقد أن المنتخب من الناحية النفسية والتجهيزية أعتقد أنه يجهز بشكل أفضل من رائع، ومن جانب الفني نحن أعتقد أنه بدينا نقتنع ويطلع ويبين ملامح فريق جيد للمستقبل للحاضر إن شاء الله، ممكن أبطال الخليج.
1: نعم يعني هو كان يقصد استراتيجية العين وأن اختلفت بطولات
2: هي
1: العين،
2: هي هاي الاستراتيجية
1: اللي
2: تعامل مع كل مباراة
1: ولا تتكلم مع إعلام وغير كل هذه النقاط اللي تكلمت عنها.
2: نعم تتعامل مع هاي المباريات بهذه النوعية أعتقد أن المنتخب قادر أنه يوصل لي
1: إن شاء الله. إن شاء الله الفوز بالتوفيق للأبيض. عليكم السلام إسلام ومريم ومحمد، رحمة الله على الشيخ زايد الخير الله يرحمه أكيد. طيب الله ترى سلطان. نعم صحيح. طيب اليوم قطر بعد عبورها مباراة اليمن، الكل بأمانة يعني أخبار وغيره صراحة يعني كلهم التفتوا للخطأ التحكيمي، وإن كان فنيا راح نتكلم يعني صراحة سيطرة قطرية وفرص ضيعها، يعني لو استغل فرص أكرم عفيف كانت نتيجة 3-4 بغض النظر عن هالنقطة، لكن الكل التفت لركلة الجزاء اللي ما احتسبت وأثارت جدل كبير. تشوف هذا الخطأ يعني هل هو خطأ يعني بشري أو أن الحكم تسرع يعني شاف حس أن اللاعب اليمني قاعد يمثل؟
0: شوف أنت وصلت لزبدة الحديث، ليش صارت يعني صارت هذه اللقطة أو قرار الحكم هو حديث الساحة؟ لأن النتيجة 1-0. لو مثل ما قلت لو سجل قطر أو منتخب قطر 3 فرص الأولى ما كان حد بيلتفت على، حتى لو كان موجود في أثناء المباراة ما حد بيتكلم عنه وايد، لأن بتكون نتيجة محسومة أو شبه محسومة. لكن لأن النتيجة 1-0 وأيضا في حديث عنه، والله حتى ركلة الجزاء اللي ما سجلها عفيف أيضا كان في خطأ في القرار، يعني مش ركلة جزاء
1: مش واضحة.
0: لذلك أقول لك هذا اللي خلى الأنظار كلها سواء مشجعي اليمن أو حتى المتابع العادي. والشيء اللي أكد هذه الالتفاتة أن غالبية الخبراء التحكيميين راحوا في نفس توجه الجمهور، أن ركلة الجزاء اللي لم تحتسب لمنتخب اليمن كانت صحيحة. هذا اللي خلى هذه اللقطة هي لقطة المباراة ولقطة البطلة في المباراة. صحيح أنا أنا أنا أيضا شفته من باب الإعادات الموجودة يعني. احنا يمكن الكباتن تكلموا عن النقل التلفزيوني واللي حصل في النقل التلفزيوني من خلال اللقطات المعادة اللي شفناها بالفعل كان يستحق ركلة جزاء صريحة. موضوع الركلة الأولى اللي أهدرها أكرم فيها شك لأن أيضا الإعادات مش واضحة مش واضحة لكن أبو حمدان لكن جزئية مثل هاي شوف لما تكون المباراة كلوز جيم في النتيجة طبعا نتيجة مؤثرة 1-0 يعني تتعادل ممكن
1: وكان ممكن المنتخب اليمني يكون له حضور
0: له فرصة طبعا طبعا يعني عندك عندك عندك مباراة أخيرة ممكن يوصل لنق 4 نقاط وأربع نقاط يمكن بعد تاريخية بالنسبة حتى لو ما يصعد تاريخية بالنسبة
1: بطل آسيا بيتعادل
0: طبعا بعد. فأمور كثيرة حصلت تخلينا احنا قبل ما ندخل المراحل الحسم يجب ان نسلط الضوء على هذا الموضوع. مهدي يعني من ما بقول من المعيب ولكن من السلبي ان بطولة بهذا الحجم وحكام بهذه الاسماء وندخل في هذه الاخطاء خطأ يعني لم ينتبه له صح حكم بحجم أكرم
1: أدهم
0: مخادمة
2: حكم دولي
0: كبير كان في كأس العالم قبل أشهر قليلة الفار احنا دائما في السابق نقول هذا خطأ بشري قبل ما يدخل الفار لكن بعد أن دخلت هاي التقنية أصبح الخطأ مثل هذا
1: فادح
0: وبارد وكرر أن من السلبيات الكبيرة أن نشوف مثل هذه الأخطاء لا يجب أن نتوقف عند هذه الأمور يجب على لجنة الحكام الموجودة في البطولة أن تلتفت لأن اليوم يمكن دفع المنتخب اليمني ثمن يمكن في منتخبات قادمة تدفع ثمن وتدفع الثمن في أدوار خروج المغلوب أكيد ردة الفعل أكبر وأكبر صحيح
2: كبير. أنا يعني سريعا على كلامك وحمدان أساس نحط النقاط على الحروف يعني ونكون في يعني ننقل الحقيقة للإخوان المستمعين والمشاهدين والإخوان كلهم بطولة الخليج إذا ما كان فيها الأخطاء ما بتكون بطولة الخليج
1: يعني موجود على تاريخ
2: موجودة تاريخيا أنا يعني اللي أتذكر 5-6 ممكن تتذكر بحمدان أكثر ولا بطولة خليج ما كانت فيها أنا ما أقول الحكم أخطأ أو متعمد أو متعمد ولكن الأخطاء بالفادحة أنا ما أتكلم عن خطأ وتقديري وممكن وما ممكن الحين بوجود مثل ما قال بحمدان بوجود تقنية الفار المفروض يكون الخطأ زيرو ما في خطأ تقديري إذا أنت تقدر بطريقتك في حكم فار
0: صحيح.
2: 6000 كاميرا ممكن تطلع اللقطات لنا للمعلومة كاميرات الفار تختلف عن الكاميرات العادية
0: هذا المفترض
2: موجودة
0: ما ندري هل هاي البطولة غير ولا لا
2: من دام انت حطيت
0: صحيح أنا وياك أبو حمدان أنا وياك أن المفترض أن في أيضا كاميرات مختلفة لدى حكام الفار
2: أبو حمدان أنا يعني من خلال مشاهدتي للبطولة نفسها ما شفت الحكام بشكل كبير يروحون للفار للأمانة ما أعرف في مشكلة في هذا والأمور التقديرية
1: على طول عن طريق السماعة يعني يكلمونهم
2: في مباراة نفسها المباراة بغض النظر بحمدان عن نتيجة واحد ولا أربعة هاي حقوق
0: أكيد أكيد طبعا
2: إذا كان بلنتي إحنا كل الخبراء قالوا أن هذا بلنتي ويعني هي أصلا يعني أنا بالنسبة لي ما يحتاج يروح للفار لأنها بلنتي
1: صحيح
2: فمش تقليلا بفوز قطر يستحقون يستحقون الأهل وتعاملوا مع المباراة بشكل جيد ولكن أيضا حقوق المنتخب اليمني أعتقد أنه
0: صحيح
2: كان بأقل تقدير يطلع بالتعادل بالنسبة لمنتخب يمن بحجم المنتخب اليمني بالظروف اللي واجهها المنتخب اليمني حتى فنيا ترى يعني منتخب يعني متجمع
0: طبعا
2: أعتقد أنه بتكون هذا الإنجاز اللي ياسين نتكلم فيه ونتكلم إنه منو بيكون الفريق اللي ممكن يحقق الإنجاز هذا كان بالنسبة
1: لنا وذلك قتلت المفاجأة ما في
2: حتى هم اللاعبين وشفنا الزعل من المدرب واللاعبين بعد في تصريحاتهم ولكن في النهاية هاي جزء من كرة القدم أتمنى إنه في الأدوار القادمة ما تكون هاي الأخطاء
1: بس تسرع الحكم صح اتحسيت إنه شعر أن اللاعب قاعد يمثل
2: شوف القرار أنا أشوف أن القرار في هاي اللحظات من هذا الحكم وايد ياخذ يعني هاي ياخذ هذا يعني ياخذ وقت وايد ولا في وقت ضايع الفريق 1-0 ولكن الحكم يجب أن يطبق القانون حتى لو في الدقيقة الأخيرة من الإضافة
0: صحيح.
2: في النهاية هذا قانون وفي كاميرات

0: في تاريخ يسجل في النهاية أن يوم من الأيام حكم بحجم المخادمة يعني قدر الكرة بنفس هذه الكرة يعني كانت واضحة بطريقة غير صحيحة.
1: أكيد أكيد. لا وإحنا دائما نقول صح مثل ما ذكرت كابتن عبد الله أن المنتخب اليمني ظلم بشكل واضح، خاصة لأن ليش ذكرت أن النتيجة 1-0 يعني بالنسبة للمنتخب اليمني خاسر مباراة الأولى 3-4 عفوا من منتخبنا الوطني ويلعب مع بطل آسيا ويطلع بنتيجة تعادلية، بالنسبة له شيء كبير، خاصة عنده مباراة أمام المنتخب البحريني ممكن أن أيضا تنقله للدور الثاني. ما تدري كل شيء وارد، كانت الأمور متاحة، وإذا ما نقلته للدور الثاني يكون 4 نقاط عنده إذا فعل عنده نتيجة تاريخية في بطولات كأس الخليج. فلذلك كلنا يعني ومثل ما قلت جزئية مهمة وأبغي أكد عليها مهدي، أن إحنا مش ضد المنتخب القطري وفوزه، يستحق الفوز طبعا. وبداية حديثنا قلنا المنتخب القطري هو اللي صعب المباراة عليه بالضبط. يعني لو سجل أول 3-4 فرص كانت المباراة بتكون
2: مباراة عفيف، هو اللي ايه؟ اللي تكلمنا عنه حتى في الجولة الأولى صحيح. الدكتور قلنا هاللاعب ما
1: نعرف هذا أكرم عفيف يبغي له وقفة يعني نتكلم
2: عنه في مشكلة راح نتكلم عنه، لكن راح نروح لنقطة أخيرة فيها بالنسبة لآخر الأخبار وبعد نروح لذاكرة الخليج. لكن بأمانة إصابة يوري حتى أحد المستمعين أو اللي تعليقاتهم طبعا يعطيهم العافية لتابعونا على حساب التيك توك إذاعة أبوظبي، جميع رسائلكم أكيد قاعدين نقراها وواضحة والأشياء الكروية إن شاء الله برد عليها. بالنسبة للإصابات يعني اليوم البطولة فيها إصابات كثيرة، عندنا إصابة يوري سيزار إصابة اللي هي الإصابات اللي ممكن توقف، عندنا العقيدي الحارس المنتخب السعودي وكادش اللي هو المدافع الآن خسارة كبيرة. بالنسبة ليوري سيزار كيف شفت الإصابة كابتن عبد الله الإصابة المسلم؟ إن شاء الله نتمنى له السلامة وجميعهم طبعا.
0: طبعا نتمنى السلامة ليوري وللجميع المصابين. أعتقد أن من الواضح أن إصابة يوري هي إصابة في العضلة الخلفية، لأنه بعد يعني بعد لمس الكرة أو إرسال الكرة للمهاجم على طول مسك الخلفية. فأعتقد أن هذه الإصابات يعني أنا متأكد بنسبة كبيرة أنها إصابة عضلية، ولكن التشخيص الدكتور والخبر من الاتحاد أعتقد أنه بيكون أهم
1: صحيح.
0: ولكن مبدئيا أعتقد أن يوري إصابته بتكون يعني
2: عضلية مش ركبة، في ناس
0: لا إطلاقا مبركبة الإصابة عضلية، ولكن الإصابات العضلية يعني لها مراحل جريد 1 جريد 2 جريد 3. أتمنى أنه ما تكون إصابة يعني توقف اللاعب على المدى البعيد، يعني بغض النظر عن البطولة أهم شيء سلامة اللاعب. نتمنى أن اللاعب لأنه بدأ يدخل في الفورم وبدأنا نشوف سوء يوري اللي نحن نعرفه يعني مرعب فعلا مرعب لاعب كبير، ولكن
2: يا أخي ذكرني بأداء بخيت سعد، شوف حركته في دورانه
0: والله في عضلاته يا أخي تشبيهك جميل صحيح يعني مع طبعا الفروقات
2: إيه طبعا شوي في من بخيت، وبعدين شفته يود الريلة وبعدين قال للطبيب
1: هذه مثل ما قال كابتن عبد الله يحس أنه قطع مثلا او شيء في العضله الخلفيه، دائما هالإشارة
0: تمزق
1: في العضله الخلفيه دائما.
2: لكن شوف روحه، شوف الدموع، شوف صحيح. اللقطة هذه الجميلة لهاللاعب اللي أنت تقاتل بأمانة مع منتخب مش بعيدا عن النادي، بعيدا عن حد يقول لك هذا يدفع الرواتب، شوف لقطة صراحة مشاعر أعطتني بأمانة هذا اللاعب كيف مقاتل، واحد فعلا من أبناء الدولة بهالطريقة بهالأداء بهالقتالية يمثل الدولة وحاب إنه كان يكمل البطولة.
1: أشكرك مهدي على هاي الالتفاتة، بالفعل لازم نتوقف عنده ونتوقف عند ردة فعل كل اللاعبين على فكرة
2: صحيح.
1: كل لاعب يسجل يعني حتى بالا
2: خالد عيسى كضلة وبعدين قاعد يكلم
1: وبالا البارحة لما دخل وسجل
2: جميل.
1: شفت ردة فعله كيف نعم. وراح ولفت كأن المباراة خلصت، خذ لفة على الجمهور وخذ برا الملعب وتفاعل مع الكاميرا، هذا الانتماء اللي بعض الناس ما تفهمه
2: صحيح،
1: انتماء للدولة هذه للبلد هذه اللي أكرمتك وأنت تبغي ترد شيء من الجميل لهذه الدولة، حب متبادل ترى على فكرة
2: صحيح.
1: البعض ما يفهم هالشيء، البعض ما يعرف هالشيء،
0: ما يفهم هاي مشكلة
1: بالضبط.
0: شوي اللي ما يفهم يسنع وزارته بس أبو حمدان اعتقد اخوي مهدي يعني اعتقد انك يعني حطيت النقطه على الجرح فعلا، يعني أعتقد أن هذه بعد يعني هذه من مكتسبات. أنا ما لي شغل في النتيجة، النتيجة في علم الغيب. أنا يهمني الروح اللي موجودة، الرغبة الموجودة. فأعتقد أن هذا بعد من أهم المكتسبات اللي ياسين نكتسبها.
2: صحيح.
0: فأعتقد أن نحن رايحين يعني ياسين ناخذ خطوات كبيرة أخوي مهدي، لمنتخب قادر أنه يوصل ويحقق جميع الأهداف اللي مرسومة إليه. ولا ننسى الدور، يعني دور المؤسسات والحكومة الرياضية، رابطة الاتحاد في سن هاي التشريعات للتطور. لأن الكلام اللي يقول أبو حمدان، الناس اللي مو بقادرة تفهم، ترى مشكلتها أنها مو بقادرة تفهم، ولكن اللي يقدر يفهم يعرف شو يعني اللي يعمل في هذه الدورة.
2: صحيح. عامة يمكن هذه النقطة كانت بأمانة لازم نتكلم فيها، وأيضا في نقاط كثيرة راح نتكلم إن شاء الله فيها بالنسبة للمنتخب والمنتخبات الأخرى في خليج 27. راح نغطي طبعا جميع حوارات منتخباتنا الوطنية، لكن على عجالة كابتن أحمد، اللي هو موضوع تعويض الإصابة. يعني لما لاعب يخرج من البطولة هل يتم تعويضه؟ ما أعرف صراحة القوانين والأجندة يمكن مش واضحة حتى للجميع. ناس يقول لك ممكن نعوض يوري بلاعب آخر أو العقيدي أو كادش، بغض النظر
1: في بعض البطولات. أنا بس أتكلم في المجمل،
2: لأن هي بطولة قالوا ودية
1: في بعض البطولات. بالفعل لما يأتي التقرير الطبي أن ما غير قادر على مواصلة البطولة ومواصلة هذا الحدث، يتم الالتجاء إلى لاعب آخر. ولكن لك في بعض اللوائح تقول لك من ضمن القائمة الأولية اللي أنت قدمتها للبطولة. هذه الجزية. لكن في المجمل احنا يمكن لله الحمد لأول مرة، وما أدري الكابتن عبد الله شراية، لأول مرة عندنا عدد من اللاعبين اللي ما تحس أنك أنت راح تتأثر،
2: يعني في بديل جاهز.
1: أي في بديل جاهز. هذا الشيء دائما للدكة البدلاء، اسمح لي كابتن عبد الله على المقاطعة، لأول مرة عندنا بدلاء شو يقولون عنها، يساوون
2: صحيح قيمة
1: الأساسيين.
2: نعم.
1: الموجودين.
2: نعم، يعني في بديل كابتن عبد الله. بس كإصابة ككادش كان مؤثر العقيدي، ما له بديل إلا يوري سيزار. احنا اللي شفناه من اداء اللعيبه كان قوي صراحه، تبديلهم سهل ولا تشوف صعب؟
0: يعتمد على نظام البطوله، ولكن اعتقد ان البطوله مثل 5-6 مباريات وانت عندك 23-24 لاعب. يعني مثل ما قال ابو حمدان، نتكلم عن منتخب الامارات. اعتقد ان اصاب اكيد لاعب مؤثر ولاعب اساسي، ولكن يعني اذا تتكلم عن بالا او تتكلم عن ليما لا ننسى، نتكلم عن علي صالح، لا نتكلم صحيح. عن كمارا، نتكلم عن مجموعة برونو
1: حارب
0: نتكلم عن نحن عندنا منتخب. أعتقد أن البديل جاهز وممكن يلعب. نحن أي لاعب عندنا من 23 لاعب الموجودين في قائمة المنتخب، أي لاعب يلعب أنا على يقين أنه بيلعب ما بيقل عن اللي شفناه.
2: نعم.
0: فأعتقد أن عندنا البديل الجاهز، أهم شيء أن سلامة اللاعب.
2: إن شاء الله. طبعا اللي قهرني صراحة زلاتكو يا بارد عادي يا أخي، إحنا كنا زعلانين على يوري. أحلى حتى شيء. في تصريحة
1: أحلى شيء لما يجيك مدرب هادي، ما بقول بارد، هادي، عارف متى يتدخل، عارف كيف يصرح،
2: ثقة من الثقة. يعني
1: إحنا على مدى مبارتين وإحنا نشوف مدرب عارف كيف يتعامل مع الإعلام.
2: لا جميل.
1: عارف
2: جميل.
1: كيف يأخذ كل مباراة على حدة، عارف كيف يوصل لك تفاؤل، ولكن تفاؤل مثل ما يقول بحذر. يعرف كيف يتعامل معك أنت أيضا كمتابع كمشجع، تعرف أنك أنت أمام منتخب ومدرب في صورة جديدة جدا تتعامل معها منذ سنوات ما تعاملت معها.
2: نعم. يمكن سلطان يقول منتخب الإمارات يعلم أو مدرك أن منتخب قطر لديه خبرة في نرفزة وتشويش لاعبي منتخب الإمارات، يعني يتكلم خاصة المباريات الأخيرة اللي شفناها في تصفيات كأس العالم. يتكلم ممكن عن الجولة الأخيرة لجولة
0: تصفيات كأس العالم.
2: هو الآن يتحدث عن المباراة الجاية، يعني هو راح يلعبوا على الصدارة أتوقع.
0: في مباراة لها حسبة خاصة مختلفة. أنا أعتقد أن يعني فيها حسبة وممكن تدخل فيها حسابات أخرى. صحيح. حتى في تأهل المجموعة اللي بتلعب غدا، السعودية والعمان والعراق. فأعتقد أن يعني شو إن إحنا دائما نقول خبرة أو خبرة اللاعب، الخبرة هي التجارب اللي مر فيها اللعيبة. أعتقد أن تجارب المنتخب الإماراتي بنفس اللاعبين، أو 80% من هؤلاء اللاعبين لعبوا مع نفس المنتخبات اللي يلعبون معها الحين، إن كانت قطر أو السعودية أو العراق أو الكويت. أعتقد أن الخبرة كيف التعامل مع هاي المباريات، المفروض يكون خلاص اللعيبة عندهم درس في التعامل مع هاي النوعية مع المباريات، والتجارب ما كانت من 20 سنة، التجارب كلها ما كملت سنة. فأنا على يقين أن منتخبنا

0: يعني قادر أن يتعامل مع أي تحدي. وأتمنى أن المباريات تكون بنفس اللي نشوفها بالنسبة للمنتخبنا، تكون يعني أعتقد أن عندنا في المباراتين انذار واحد أو انذار.
1: صحيح صحيح،
2: في هدوء حتى في لعب، يعني شخصية زلاتكو منتقل للاعبين في الملعب
0: يعني صراحة. نسب الأخطاء قليلة، نسب الأخطاء حتى مع التحكيم قليلة، الفريق تحس أنه مركز مع الملعب ومركز في تحقيق أهدافه، وهذا هو
1: بالضبط. أنت كإداري كابتن عبد الله عارف لما في توجيهات من المدرب ومن الإداريين أنتوا ركزوا في المستطيل الأخضر، خلوا الشغل الباقي علينا. صحيح. إذا إحنا إذا في احتجاج، إذا في شيء، إحنا اللي نتصدى لهالشيء، كمدرب يتصدى للموضوع هذا في في في التصريحات الإعلامية. هذا الشيء واضح، في تركيز من اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء اللي يدخلون، أن أنتوا شغلكم وهمكم الأهم وشغلكم الأهم في المستطيل الأخضر هذا. هذا الشيء جميل جدا. ليش أنا أقول وقلت قبل شوية أن إحنا نعيش حالة يمكن من زمان ما عاشها المنتخب، ما شفناه من فترة طويلة بهذا الانسجام وهذا التناسق الكبير بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
2: نعم عباس يعطيك العافية، الله يحفظك، يقول الله يحفظكم أهل الإمارات. أبو خالد عليكم السلام أخواني، سيزار الحمد لله بخير، شرك في المدرب مفروض سيزار وبالا يخليهم دور الأربعة والنهائي. ما أعرف تخبي كروتك يعني مثلا يقصد
0: اللعيبة جاهزين، اللعيبة هم ياسين
2: اللعبون. ليش نخش وإحنا عندنا لاعبين معروفين أصلا من الدوري هم ما شاء الله
0: سوبر اللعيبة أصلا يعني نخش وشوف اللعيبة كلهم القائمة موجودة ما يتكلم تقدر. ممكن يعني أنك ما تبدابهم أو كذا، فأعتقد أنه ما في شيء
2: أو مستواهم أعلى من المنتخب.
1: يمكن هو يتكلم على أنه والله الجاهزيتهم. أعتقد أن المدرب ما بيجازف وبيأخلهم لو مبعارف أن جاهزيتهم.
0: بالك عامل زلاتكو وياه دخوله في التوقيت اللي دخل فيه باله، أعتقد أنه يعني دخله في وقت كان يعني مناسب له، بغض النظر عن الهدف اللي سجله. الهدف اللي سجله أعطاه معنويات أكثر، ثقة أكثر، لأنه راجع من إصابة.
1: صحيح.
0: يعني الإصابة تحتاج إلى مرحلة تدريجية لما تلعب. أما بالنسبة لسيزر، سيزر لعب أساسي ما عنده إصابات، كان ترى الإصابات في النهاية عضلية كانت أو إصابة هي واردة في أي لحظة.
2: طيب وخالد إن شاء الله بنرجع لك وأسئلتك، لكن بنطلع معاكم فاصل أذان. بس أذكركم بأرقام التواصل، حب طبعا يتصل على 600551222 أو يتابعنا على حساب إذاعة أبو ظبي إف إم، حساب التيك توك، وأكيد تقدرون تسمعونا. واللي يحب يشاركنا طبعا في سؤالنا، بعد ما شفتوا بعد جولتين هل عرفتم شكل بطل خليجي 27 ولا بعده؟
3: العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبو ظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبو ظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رجعنا لكم متابعين الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم صوت الملاعب. الوقت ياخذنا بسرعة صراحة في الحوار مع الكباتن المميزين، وأكيد تعليقاتكم وأراءكم واتصالاتكم حتى في برنامجكم على إذاعة أبوظبي اف ام خليجي 27 صوت الملاعب، دائما معاكم. تحية لكل التعليقات الطيبة الجميلة جدا صراحة على التيك توك، لأن اليوم بحر السوشيال ميديا بحر كبير صراحة، لازم تلاقي اللي ينتقدك واللي يمكن في بعض الناس صراحة يكتب تعليق وما سمع شو التحليلات، ما سمع القراءات الفنية، قيمة الكباتن الجميلين جدا. في ناس سبحان الله تحب تطالع لك شغلة لو بسيطة تتكلم تتكلم عنها، زلت شوف شو تكلمنا، شوف القيمة، شوف آرائنا، سبحان الله. عامة حبايبنا دوم معاكم في أكيد راح نروح لذاكرة الخليج والذكريات الجميلة مع الكابتن عصام زياد. سمعنا عصام.
1: فاروق بيثبتها وحيطة معمولة، جاسم يعقوب وحسين محمد وفاروق إبراهيم وجاسم شاف في الجول ويبقوا شاف في الجول ويبقوا جاسم يعقوب حطها يا زوجك يا ربي. شلون شوف شلون قوسية برازيلية عرضية جول فوق راس اللاعبين، الحيطة اللي معمولة توصل الدش على رعد حمودي جول. شوفوه جول جول جول. الله الله الله الله
0: الله على الهدف هذا اللي يمكن نحن ما قدرنا نشوفه مباشرة، لكن شفناه بعدين صراحة. واحد من الهدافين الكبار المرعبين جاسم يعقوب لاعب المنتخب الكويتي. أكيد التعليقات والأسئلة إن شاء الله راح نرجع لها على تيك توك المتابعين. عصام زياد جبت لنا المرعب هذا، ما حد كسر أرقامه هذا الرجال،
2: أكيد أرقام قياسية.

0: الكابتن ابو حمود جاسم يعقوب اللي تألق صراحة في الملاعب الخليجية والآسيوية حتى على الصعيد الدولي من خلال مشاركة الأولمبية وفي أولمبيات موسكو 80 كأس العالم 82 أهداف بالجملة في الدوري الكويتي، هداف الدوري الكويتي أكثر من 5 مرات، هداف دوري كأس الخليج، مهاجم من الطراز العالمي مهدي في تلك الفترة. يمكن الإصابة أثرت على الكابتن جاسم يعقوب ويمكن عدلت في أن جاسم غادر الملاعب مبكرا، ولكن في النهاية يبقى يعني تبقى ذكرى جاسم يعقوب حاضرة بين الأجيال المتعاقبة في الكرة الخليجية حتى العربية، يعني من خلال تألق هذا اللاعب الكبير جاسم يعقوب اللي
1: أعطيني مزايا شو كان كيف
0: لا لا هو من هو من اللاعبين يعني ملك مثل ما أقول ملك منطقة الجزاء، لاعب يتمركز في في في أماكن في أماكن ما تخطر عبال حتى المدافعين، لاعب يلعب كرات هوائية رأسية ممتاز جدا، يسدد بكلتا القدمين، لاعب يعني لاعب بنكهة برازيلية، ما أدري أقول لك بنكهة برازيلية
1: مثل
0: يعني
1: الجول اللي جاب
0: مثل الجول اللي جاب على العراق، لاعب يعني حتى رؤية الملعب رؤية ممتازة جدا يعني الكابتن جاسم يعقوب حتى من خلال الأسيست اللي كان يهيئ لزملائه في المنتخب اللي لعبوا معاه مهاجمين سواء الكابتن فتحي كبيلة وحتى عبد العزيز العنبري، الجميع كان ينظر إلى هذا اللاعب كلاعب قدوة في الملاعب. الكابتن خلقا أيضا خلقا يعني الكابتن جاسم يعقوب اللي تمنى له أيضا إن شاء الله الصحة والعافية وطولة العمر بإذن الله.
1: نعم، إذن هداف كبير جاسم يعقوب كباتن.
2: اختياركم يعني الصراحة نشكرك أستاذ عصام على الاختيار الكابتن جاسم يعقوب، يعني يمكن سعفنا الوقت إحنا بحكم السن أن لحقنا على, على على آخر أيامه، لكن لا يغيب عن الذاكرة أستاذ مهدي هدفه على منتخب الاتحاد السوفيتي في سنة 80 في أولمبياد موسكو على ديسايف حارس المنتخب السوفيتي آنذاك، كان واحد من أفضل حراس العالم آنذاك ومعروف يعني واحد من أساطير حراسة المرمى ديسايف، سجل هدف خرافي جاي الكرة يعني أنا بحب أشرحها لأن ما معنا لا تلفزيون جاي من الجهة اليمنى كرة عالية خذها بصدره وشاتها بطريقة يعني زاوية ميتة يعني ياليت عندنا اللقطة نشوفها بتحس بقيمة هذا اللاعب وهذا المهاجم لما يسجل على واحد من هذه المنتخبات على أرضه وبجماهيره وعلى حارس بقيمة ديسايف يعطيك الانطباع عن اللاعب بقيمة جاسم يعقوب. ليلين الحين مثل ما ذكرت أرقامه ثابتة
1: ما حد قدر يكسرها لا كويتي ولا حتى خليجي.
3: أنا طبعا سعيد أني أتكلم عن جاسم يعقوب وحزين أني أنا ما لحقت على هالجيل، لأن جاسم يعقوب كان من اللعيبة اللي سابق عصرها، فأنا استشهد في كلامك بحمدان في أحد الحلقات يوم قلت أن بطولة الخليج طلعت اللاعب والإعلامي والجمهور وطلعت الجميع. أنا أقول أن ليش نتكلم عن جاسم يعقوب وأنا متأكد أن جيلك يعني مجموعة كبيرة أو لأنه مر عليه جيال 40-50 سنة يمكن 40 سنة أقل شيء من وقف اللعب، ولكن بطولة الخليج يظل جاسم يعقوب أحد رموز وإذا ما كان من أهم رموز بطولة الخليج. أنا أروح لجانب آخر أتكلم فيه أستاذ عصام، لعبا أخلاقا جميع الجوانب، يعني إذا تتكلم عن اللاعب المتكامل أعتقد أنه يوم نسمع شاهدنا نحن لقطات، ولكن اللي ياسين نسمعه وسمعناه ونعرفه عن هذا اللاعب القدير أنه ملاعب متكامل من جميع النواحي، وهذا ما يميزنا نحن في دول الخليج والدول العربية.
1: صحيح.
3: إن دائما الأخلاق والالتزام هو الشعار اللي يقدر يعني الرسالة اللي توصلها حق الجمهور والأجيال الأخرى
1: تعكس لك لاعب مميز في أرض الملعب.
3: في نهاية نعم تتكلم في لعيبة في ناس في عمر 18-19 سنة يوم تتكلم عن جاسم يعقوب ويعرف جاسم يعقوب لأنه ظل في ذاكرة كل جيل. صحيح. مر عليه لأجداد أبائنا ما بنكبره وعيالنا وبندائما بنتكلم عن جاسم يعقوب الله يعطيه الصحة والعافية بكل خير لأنه لاعب يستحق، مثل ما نتكلم عن عدنان طلياني مثلا. نعم. ونتكلم عن اللعيبة الكبار
1: أكيد. إذن كان معانا جاسم يعقوب واللي قال كلمة صراحة عن كأس الخليج، قال هي من صنعت جاسم يعقوب وشهرته وهي المدرسة اللي تعلمت فيها الكرة الخليجية أو تعلمت فيها الكرة الخليجية كيف تتنافس التنافس الحقيقي. يعني حتى في كلمته صراحة كلمة كبيرة،
4: جاسم يعقوب وحسين محمد وفاروق إبراهيم، وجاسم شاف بالجول والأبجول، شاف بالجول والأبجول، جاسم يعقوب حطها يا زيرك يا ربي. شلون شوف شلون، قنصية برازيلية عرضية جول فوق راس اللاعبين، الحيطة اللي معمولة توصل الدش على رعد حمودي، شوفوا
1: سيف. ان شاء الله راح نجاوب عن تشكيله المنتخب، خاصه المدرب هو اعلن في المؤتمر الصحفي انه قال في تدوير كبير. وسيف يعطيك العافيه وكل المتابعين، احمد حياك الله، والشبلي يتكلم عن علي مبخوت، اتوقع هي فتره وعدت من لاعب قدم وبعدين جاء الجيل اللي بعده ماهر ايضا عايشين على الناس من عيشها. الذكريات هي اجمل شيء صراحه، خاصه الذكريات الجميله. يمكن نتكلم عن علي مبخوت، لكن في شفنا ما شاء الله لاعبين اخرين ومهاجمين كبار صراحه مثلوا المنتخب خاصه في المباريات. والان تغيرت صراحه مثل ما تفضلتوا في تحليلات سابقه، ان تغيرت حتى الكره، ما اصبحت فقط راس حربه.
3: طبعا اذا نتكلم عن علي مبخوت، اكيد علي مبخوت واحد من افضل واهم المهاجمين ومن اهم المهاجمين اللي مروا في تاريخ الكره الاماراتيه، وهداف كبير. يعني ما نقدر نتكلم الا ان علي مبخوت ايضا كان في الجوانب الاخرى كان جدا رائع هذا اللاعب، ولكن سنن الحياه تغير علي مبخوت وتغير اللاعب، ما نعرفه اعتزل ولا يعني ما اعتزل، لانه ما
2: في قرار رسمي،
3: ما في قرار رسمي من اللاعب، ولكن يظل هو في ذاكرتنا ويظل هو من اللاعبين المحبوبين في هذه الدوله وفي ولا صولات وجولات.
1: صحيح، نتمنى له التوفيق ان شاء الله الكابتن علي مبخوت. يمكن كابتن احمد، الجماهير الخليجيه البارحه تغنت بفوز منتخبنا الوطني وشبهتها بالمرعب.
2: صحيح، الجماهير الخليجيه، الاعلام الخليجي ايضا المنصف، خلينا نحط بين قوسين، الاعلام الخليجي المنصف ايضا تغنى باللي قدم المنتخب الاماراتي. ولكن هذا ان شاء الله احنا يعني ما نبغي يكون تخدير للمنتخب هي هاي بطوله الخليج، لكن احنا في قرارتنا نفسنا سعيدين. تكلمنا من بدايه الحلقه بالاداء اللي قدم المنتخب، العناصر الموجوده، الاصرار الموجود، القتال والروح اللي موجوده، هذه كلها نتمناها ان تتواصل حتى نهايه البطوله، والنتيجة المرجوة من جميع الجماهير في دولة الإمارات أن نعود باللقب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طبعا بعدها بعض التعليقات تجينا اللي هو عن التحكيم والتحكيم، يمكن هذه أول مباراة كانت البارحة صح اللي كان فيها أول خطأ مباشر، يعني خطأ مؤثر، يعني ما شفنا في باقي المباريات خطأ واضح، يعني من أول خطأ اشتعلت الجماهير.
3: هي ترى في النهاية يعني البطولة، لأن الكل يشاهدها والبطولة هي بطولة مجمعة والآراء بسرعة تطلع، وفي النهاية يعني نحن أنا دائما مع التحكيم 50-50، يعني ما أريد وايد أروح للتحكيم من جزء من اللعبة، ولكن تأثيره جدا مهم، لأن الحكم في أي قرار ياخذه بدون دقة أو بدون ما يكون دقيق فيه ممكن يضيع لفريق مباراة أو صعود أو نهاية أو شو ما كان. فتكلمنا أعتقد قبل شوية عن موضوع التحكيم، والتحكيم أعتقد أن هاي المشكلة سوف تظل، وللأسف أنها تظل مع التقنيات الموجودة، يعني بوجود الفار، بوجود الحكام المساعدين 3-4 بالفار، يعني تعرف 4 بالفار يشاهدوا لك، أنت واحد يقعد على تحت 4 كاميرات تقدر تكتشف منطقة بكيلو. صحيح. فما بالك في حكم وعندهم كاميرات مخصصة. ولكن أنا أعتقد أن بطولة الخليج يعني هذه مشكلة أزلية في بطولة الخليج، أنا ما أريد أدخل في أشياء تاريخية، في فرق انسحبت في كأس الخليج بسبب التحكيم، في فرق ظلمت ظلم بواح علني بواح على مرأة كل الشهود، ولكن أتمنى، أنا دائما رسالتي أن أتمنى أني ما أشوفها مع منتخبي شخصيا في المباراة القادمة أو المباريات الأخرى، لأن في النهاية جزء جدا مؤثر. وأنا يعني شخصيا أتوقع، يعني ما أتمنى ولكن أتوقع أن التحكيم بيكون له دور في مسار
1: البطل،
3: ممكن يكون.
2: شوف موضوع الأخطاء، حتى مباراة الكويت والعراق حصل فيها أخطاء، يعني الهدف التعادل اللي سجله الكويت الهدف الثاني هدف تعادل. في ايضا شك ان لمست يد لاعب كويتي قبل ما توصل
1: صحيح
2: توصل لمسجل الهدف. في امور لكن انا اللي يمكن اتكلم عنه مش انا، اللي هو اكثر مني خبره واللي هو كلامه يعتبر مرجع في التحكيم، الكابتن جمال الغندور محلل قنوات ابو ظبي الرياضيه، قال ان الاشكاليه في النقل التلفزيوني، اللقطات اللي تروح، ربما هذا اللي حصل، ان اللي تروح للفار مش بتلك الجوده الدقيقه اللي ممكن ان حكام الفار هم يتخذون القرار النهائي والسليم. فلذلك في بعض اللقطات، وتكلم عن هاي اللقطه تحديدا، قال هذه مش مبينه. ايضا تكلموا عن هدف البحرين على على على قطر اعتقد الثاني، كان أيضا في كلام أن هذه فيها، هل فيها دفع أو فيها خطأ مسبق قبل ما توصل الكرة
3: على البحرين. نعم.
2: قطر على البحرين، على قطر منتخب. نعم. البحرين على قطر أعتقد.
1: وفي الهدف العماني اللي لغاه بعد
2: العماني عفوا أتكلم عن العماني عفوا أتكلم عن العماني بالضبط.
1: نعم.
2: كابتن صحيح زين ذكرتني، لأن
1: الهدف اللي
2: سجله بعد ما كانت نتيجة
1: كان ممكن يرجع في الشوط الثاني، لكن
2: فالكابتن جمال غندور يعني رمى الكرة في ملعب النقل التلفزيوني أكثر من أي شيء ثاني،
1: من أخطاء تحكيمية. صحيح. طيب إذا في أسئلة صراحة عن علي مبخوت، من عوضة، من يغطي مكان، تكلم يمكن عن طبيعة الكرة حاليا صراحة، وتكلم هل منتخبنا قادر على المنافسة على كأس آسيا. يمكن خلينا نتكلم بدري، أنا شايف هالسؤال خلينا بعدنا، احنا ثاني مباراة مع
3: لا صراحة هو منافس على بطولة الخليج، هو صاعد لدور قبل النهائي، هو في من الأربع الكبار في بطولة الخليج وممكن يصعد للنهائي.
1: بس فهو منافس في آسيا، عندنا اللي راحوا كأس العالم، وعندنا الرباعي الكبير كوريا اليابان أستراليا إيران.
3: نحن نتكلم عن البطولة هاي، نتكلم عن بطولة الخليج، منتخبنا صاعد للمربع مربع قبل النهائي. وأعتقد أنه مباراتين، يعني مباراة قطر في النهاية تحدد مراكز، ولكن أنت صعودك مضمون.
2: صحيح.
3: أنت ضمنت لك قبل النهاية مباراة، وإن شاء الله توصل النهاية، فأنت كذلك يعني أنت بالطريقة هي منافس. ولكن حصولك على البطولة، إذا كان السؤال حصولك على البطولة، في وجهة نظري وتقديري يعني، وما أريد أكون قاسي، منتخبنا من الناحية الفنية في أرضية الملعب إذا كان بهذا التركيز ومركز، أعتقد من الناحية الفنية لا يوجد فريق يقدر يوقفه. ولكن
1: سنت.
3: إذا تكلمنا عن الجوانب الأخرى، إذا كانت فيه تدخلات من الجوانب الأخرى اللي أنا متخوف منها، إذا كان إن كانت تحكيم أو جوانب أخرى ثانية، أعتقد أن هذه الأشياء الوحيدة اللي ممكن توقف منتخبنا. أما من الناحية الفنية منتخبنا قادر طبعا.
1: أحسنت، أنا صراحة معاك في ناحية إذا كان المستوى وتأخذ بطولة الخليج بدون أي أخطاء صراحة تغير لك مسار، عقب أقول لك إحنا راح ننافس على آسيا.
2: صحيح. لا شوف، آسيا دائما بعد مهدي وين الموضوع
1: حتى في آسيا كان في أخطاء تحكيمية في كابتن عبد،
2: في القوى العظمى في الكرة الآسيوية، اليابان، كوريا، أستراليا، نوعا ما إيران، لكن في كأس آسيا ما يكونوا متواجدين، يعني يكونوا متواجدين أقصد حضورا موجودين، لكن المنافسة آخر نسخ كانت رايحة لغرب آسيا، وتحديدا شفنا قطر بطولتين متتاليتين، منتخب الإمارات كان في 2019 في دور المربع الذهبي، منتخبنا وصل أيضا مع السعودية إلى النهائي. فمنتخبات غرب آسيا اللي هي أغلبها خليجية، يعني باستثناء الحين القوة الصاعدة المنتخب الأردني أصبح من القوى الصاعدة في آسيا، والعراق طبعا، لكن الأردن هو أكثر حضورا شفناه في نسختين الماضيتين. هذا اللي يخليك شوية أن تقول أن المنافسة ربما تكون في غرب آسيا أكثر فيما يتعلق بكأس آسيا، غير عن تصفيات كأس العالم. تصفيات كأس العالم هم بالنسبة لهم كيابان وكأستراليا وككوريا، هم بالنسبة لهم تواجدهم في كأس العالم أهم من كأس آسيا والمنافسة على كأس آسيا. لكن مثل ما قال عبد الله، اللي نشوفه من المنتخب، أولا وصولنا لدور نصف النهائي وإن شاء الله نفوز بكأس الخليج، هذا بيعطيك أيضا حتى بيعطي الإشعار للمنتخبات الأخرى أن فيه بعبع قادم إن شاء الله للآسيا.
1: نعم طبعا نحن في صوت الملاعب وخليج 27 نكشف دائما كل الأوراق الكروية سواء أخطاء تحكيمية ولا غيره ولا حتى منافسين ولا غيره، لكن في النهاية أكيد هو تجمع خليجي عربي ما بين الأشقاء أبناء وعيال.

0: آخر دقائق في صوت الملاعب. كراش القلب أبيض وإماراتي، والله القلب أبيض وإماراتي. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في إحراز البطولة، وكل التوفيق بالخير لباقي المنتخبات الخليجية.
1: أكيد طبعا.
0: طيب في كلمة كباتن، أنا راح أعطيك المنتخب وعنوان وانت أعطيني تفسيرك وتحليلك. الإمارات المتعة مع النتيجة كابتن عبد الله.
2: ما في شك أن الإمارات من مباراة الأخرى يقنع ويقنع أكثر من ناحية الثبات والتوازن. نتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا.
0: نعم، هذه طبعا بعد جولتين. السعودية جمهور ورض أكيد. وفنيات وسرعة
1: أكيد، وهذه من أولويات الاستفادة، أنك تستفيد من الأرض والجماهير بقدر الإمكان أكيد. ولكن أيضا يبقى كذلك المنتخب السعودي المعروف اللي صاحب الباع الطويل في آسيا وفي الخليج.
0: نعم. كابتن عبد الله، العراق خبرة كبيرة وتنوع تكتيكي.
2: ما في شك أن العراق من الفرق القوية جدا، واللي يعرف يتعامل مع هاي النوعية من المباريات. أعتقد أن وصف الزميل المعلق فارس عوض أن إذا يعني
0: الأسد
2: إذا يقاط الأسد
0: تحمل عاد شو بيسوي.
2: أعتقد أن العراق فريق شرس جدا، وعندهم من الخبرات والتراكمية اللي يقدر يتعامل مع النوعية من المباريات.
0: نعم. كابتن أحمد، قطر تعرف كيف تفوز
1: إذا عاد عفيف.
0: إيه. إيه احنا تكلمنا صراحة عن نقطة عفيف، يعني هل في مشكلة نفسية لهاللاعب يمر فيها، خاصة من بعد بالضبط كأس آسيا بالتحديد، وبعديها اللاعب راح في دروب غريب جدا،
1: تدري
0: ويلتفت للجماهير دائما، يتكلم مع الجماهير، يسوي يعني يدخل في جو الشقاء والولد الشقي، يعني ليش
1: إشكالية هذا اللاعب أو هذا النجم؟ إحنا من النجوم، ما نقدر نهضم حق هذا اللاعب، لأنه واحد من نجوم القارة مش بس الخليج. وشو مشكلته أكرم عفيف؟ ما تقدر تنتقده لأنك ما تعرف شو يسوي في المباراة.
0: صح.
1: يعني هدف الأول على البحرين
0: من صناعته.
1: هدف اليمن أيضا
0: يعني كان في يعني
1: تمريرة الأولى اللي
0: نعم قبل بناء قبل نعم بناء الهجمة
1: بهذه الطريقة تعطيك انطباع عن هذا. لكن التعامل مع الكرات وخاصة ركلة الجزاء، أنا
0: انفرادات يا ريال،
1: مستغرب كيف يعني التعامل مع هالكرات
2: في المباراة. يسوي كل شيء، يسجل ويصنع ويضيع بلنتي.
1: بالضبط. سبحان كل شيء. أنت مثل ما قلت ما تقدر توقف على شو تبدأ تنتقده. بالضبط.
2: هو تعرف أبو حمدان، أعتقد أن عفيف تحمل وحملوه أكثر من طاقته. في النهاية هو لاعب لا يعتقد نفسه يوم من الأيام أنه قادر أن يحمل كفة منتخب بحجم المنتخب القطري لوحده. أعتقد أنه يجب أن يكون في توازن، وهو يكون عنده أيضا توازن. اللاعب لازم يركز في مستواه قبل ما يفكر في المجموعة، لأنه مضر يعني في الفترة الأخيرة من ناحية الفنية. أعتقد أنه يعني أقل من الأقل لاعب متوقع أنه يطلع بهاي الصورة.
1: صحيح. ويوم كلفت الانتباه، ما أدري لاحظتوا أن المعز لعب أول مباراة، المباراة الثانية ما لعب.
0: نعم.
1: بالمرة ما لعب.
2: هذا موضوع للمدرب بروحه موضوع.
1: يعني في أبغى أوصل لنقطتك عبد الله، أن أكرم عفيف لما حققوا الإنجازات الآسيوية كان معاه عناصر.
0: منافس سالم الدوسري على آخر أفضل لاعب،
1: وكانوا في عناصر معاه في المنتخب القطري. يعني المعز واحد من أهم العناصر اللي كانت مساندة.
0: طيب
1: غايب تماما.
0: طبعا في نقاط ثانية إن شاء الله باكر بنكمل معاكم. أكيد وصلنا. عصام قال 58-80 ثانية وهقني على هو 80 ثانية. عصام كيف يود نفسي أنا
2: إذا فتحنا أقول ما بنقدر.
0: عامة مستمعينا ومتابعينا يعطيكم العافية. تطوى أوراق حلقة الليلة، لكن الشغف بطولة الخليج لا يطوى، والحديث عن سحرها لا ينتهي. ندعوكم الليلة وفي القلوب نودعكم، وفي القلوب دفء، وفي الأذهان صور لا تنسى، صور جسدت أسمى معاني قاء الأخوة في الخليج.

بقت الرياضة هي المساحة الأجمل اللي تجمعنا، والراية اللي نلتف حولها بروح رياضية عالية ونبض واحد يظل هذا التجمع الأغلى هو الفائز الأول والأكبر دائما. والجميل اللي أسعدنا صراحة الأداء البديع إن الإمارات الأبيض رسم في الملعب لوحة هجومية ساحرة، مؤكدا لاعبي الإمارات أتوا ليدافع عن طموحهم بعزيمة وهيبة وكبرياء، مع اكتمال ملامح الموعد مع الإثارة إن شاء الله الكبرى بظهور رباعي في نصف النهائي من بكرة إن شاء الله نشوف. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا لكل صوت شجع، لكل قلب حلم. كان معكم في الإعداد تقديم أخوكم هادي سليمان، ورافقني في التحليل الأستاذ أحمد الحوري الإعلام الرياضي، والكابتن الآسيوي عبد الله علي لاعب العين ومنتخب سابقا والمحلين في قناة أبو ظبي الرياضية، ومن الإخراج والتحليل أيضا عصام زياد. دمتم بدفء المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر الحالي. وكان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله قد استقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية. واطلع سموه خلال الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية، إلى جانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى عددا من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والتقط معهم الصور التذكارية.
2: ابتداء من 30 سبتمبر الحالي، ستتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات بأسعار تبدأ من 39 درهما للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة. وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسة بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص. وتربط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرة للغولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالا مباشرا بين قطارات الاتحاد ومترو دبي. كما يمكن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة QR موحد يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.
1: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تشهد العاصمة أبوظبي الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور 5 عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب. وتنظم وزارة المالية الحدث الاستثنائي بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار 50 عاما من التعاون المالي العربي، معا نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملا. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى فريق عمله. وقال سموه عبر منصة إكس: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لإسعاد شعبنا، المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عمل معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس ووصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. إليكم أوجه هذه الرسالة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. امتدادا لرؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء، قدم سموه مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بكلفة إنشائية تبلغ 350 مليون درهم، وتعزز المكرمة المحفظة العقارية الوقفية للمؤسسة بما يدعم تنمية مواردها واستمرار برامجها الخيرية والمجتمعية ويوسع قدرتها على خدمة المستفيدين في الإمارة. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، واطلع سموه على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان والزوار بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها منطقة العين ويسهم في تعزيز جاذبيتها على مدار العام من خلال الارتقاء بمنظومة الضيافة وتنويع التجارب المرتبطة بالطبيعة والترفيه والعافية والمغامرات ضمن رؤية تنموية متكاملة ترسخ مكانة المنطقة وجهة جاذبة للعيش والزيارة. عبر منصة إكس قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: في ظل ما ترسخه قيادتنا الرشيدة من قيم العطاء والنصرة الإنسانية، سعدت بتكريم فريقي عملية الفارس الشهم 3 تقديرا لجهودهم المخلصة في ميادين العمل الإنساني وما يقدمونه من عطاء متواصل يحمل اسم الإمارات ورسالتها إلى حيث تكون الحاجة.
3: فارس الشهم هو مصطلح حقيقة حرارة قول وفعل، نشوفك ونشعر بك ويلامس كل المجتمع في دولة الإمارات. سيدي رئيس الدولة الله يحفظنا هو انعكاس لمجتمع، انعكاس للإنسانية، انعكاس للأخلاق، انعكاس للقوة، انعكاس للعطف. فبدون شك احنا محظوظين بقيادته الله يحفظه.
1: تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تطلق وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة النسخة الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة من 16 إلى 22 من نوفمبر المقبل. التفاصيل في التقرير التالي.
4: يأتي إطلاق الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة تأكيداً على المكانة التي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ويحمل الأسبوع شعار كل لحظة تصنع فرقاً ليجسد مكانة الأسرة كركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، ويترجم هذه المكانة من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات

0: التفاعلية للتعلم واللعب، بما يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية فرصا عملية وميسرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم. ويقدم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية، حيث تعد السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيراً في مسار نموه وتطوره، إذ يكتمل 90% من نمو الدماغ بحلول سن الخامسة، وهو ما يرسم ملامح قدرته على التعلم والنمو والتواصل مع الآخرين، ويشكل رؤيته للعالم من حوله.
1: في العاصمة أبوظبي تتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنك أبوظبي حتى 1 أكتوبر المقبل. معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد تحدث عن توظيف الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة لدولة الإمارات.
2: فنحن هنا أمام تحول لا يغير فقط طريقة تقديم الخدمات العدلية، بل يعيد تشكيل طبيعة الجريمة نفسها ومفهوم الدليل وأساليب التحقيق وإدارة المعرفة القضائية. وفي النيابة العامة لدولة الإمارات بدأنا بالفعل في توظيف الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد في عدد من المجالات، مجالات العمل والخدمات. لكن السؤال الأهم في تقديري ليس إلى أي مدى يستطيع استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل ويساعد في الوصول إلى المعلومة ويعزز كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار، ويجب أن يبقى الإنسان هو صاحب التقرير النهائي.
1: اختتمت وزارة الطاقة والبنية التحتية احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية بعد شهر من الفعاليات المتنوعة التي احتفت بعطائها ودورها في مسيرة التنمية، تأكيداً لحرص الوزارة على تمكين المرأة ودعم طموحاتها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وبناء مستقبل الوطن. هناء الصوري مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.
3: يحظى تمكين المرأة بدعم قيادة الوزارة واهتمامها بتوفير بيئة تتيح للموظفات تطوير قدراتهن والمشاركة بأفكارهن وخبراتهن في تحقيق أهداف الوزارة. وامتد احتفاؤنا بيوم المرأة الإماراتي على مدار شهر تقديراً لإسهامات المرأة وتأكيداً على أن دعمها التزام مستمر، ونعتز بعطاء زميلاتنا وجهودهن في تطوير العمل، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة التعلم والإنجاز معا.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي. محمد بن راشد يوجه رسالة إلى فريق عمله. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، و الإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة

0: فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي، وبلغة الأرقام وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا، أحلى مكان، حلوة، نعم، وعدها بنغم. كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.
0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
7: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
7: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
7: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
7: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
2: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.

0: الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: عام دراسي جديد
2: عيالنا ليلة المدرسة يلا عشان تنام ما فيني نوم الصبح يلا قوم ما أقدر أقوم في السيارة يالس نعسان يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني والتحديث الجديد بعد كل عام وانتم بخير.
1: عام دراسي جديد صفحة جديدة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة العتيبة.
2: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.
4: فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
4: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. حماية الحسابات الإلكترونية.
5: مريم شوفي سرحانة.
6: لا والله ما شيء، بس وايد من ربيعاتي حساباتهم تهكرت.
5: تهكرت؟
6: تخيل يا حمد، تخيل حساباتهم انسرقت وبياناتهم الشخصية وتعرضوا للانتحال الإلكتروني.
5: فعلا هاي مخاطر حقيقية واجهناها في العصر الرقمي. تعرفين ليش؟
6: في شيء ثاني بعد غير هالهكر؟
5: نعم، في طرق ثانية خطيرة وايد.
6: مثل شو يعني؟
5: عندك القرصنة، وهي طريقة يستخدمونها لانتحال الشخصيات وسرقة أسماءنا وعناويننا وأرقام هواتفنا.
6: أوف، وليش كل هذا؟
5: عشان يوصلون لبيانات بطاقات الائتمان ويستخدمونها لأغراض غير قانونية أو لتحويل المبالغ لحساباتهم.
6: إنزين شو المفروض نسوي عشان نحمي أنفسنا؟
5: في خطوات لو اتبعتيها بتحمين نفسك وبياناتك. استخدمي كلمات مرور قوية ومختلفة عن كل حساب، ولا تشاركينها مع أي حد، واحرصي على تحديث البرامج، ولا تفتحين الروابط المشبوهة لأنه يمكن تحتوي على فيروسات تخرب الأجهزة وتفتح باب للهكر أنه يفتح بياناتك.
6: زين أنك خبرتني عشان أخذ حذري وأنتبه للتحديثات وابتعد عن كل الروابط المشبوهة.
5: ويا مريم، ترى الجهات الرسمية مو بمقصرة، لازم يكون عندك وعي بالمخاطر الإلكترونية وكيف تحمين نفسك منها.
6: وكيف أقدر أزيد الوعي بخصوص هالموضوع؟
5: لازم تطلعين على النصائح الأمنية من مصادر موثوقة مثل شرطة أبوظبي وحملاتهم التوعوية الدورية اللي تنشر في حسابهم الرسمي.
6: وعندهم رقم للتواصل؟
5: نعم، على أمان 800-26-26 للإبلاغ بشكل مباشر عن أي محاولة اختراق.
6: مشكور مشكور يا حمد، زين أنك تنبهتني.
5: وتذكري يا مريم أن دائما حماية بياناتك الشخصية مسؤوليتك أنت، ولازم تأخذين الخطوات اللازمة لحماية نفسك من المخاطر الإلكترونية.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
8: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
1: وانا

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: أبو ظبي اف ام، لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: أبو ظبي اف ام،
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. صوت الملاعب برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي إف إم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي إف إم. صوت الملاعب.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

Ja, mein Hauer.

تركتني حتى ملكت حشاشتي.